0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأشواق والطير محشورة كل له أواب.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عين

يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى

0: الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمع الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كاتم العلم يلعنه كل شيء، حتى الحوت في البحر والطير في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله،

0: والله يحب إغاثة اللهفان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قول الزور.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 86 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرب، وهو من أقرب الأسماء إلى العبد. والرب اسم من أسماء الله الحسنى، إلا أنه من الأسماء الزائدة على الأسماء 99 التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب في اللغة هو المالك، هو السيد، هو المنعم، هو المربي. ولعل أقرب المعاني إلى الإنسان أنه المربي، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى، أما إذا أضيف يطلق على الله تعالى وعلى عباده. رب الدار صاحبها، إذا أضيف مشترك بين الذات الإلهية وبين الإنسان، أما من دون إضافة رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى. عالم رباني، أي راسخ في العلم. إنسان رباني، أي كل حياته محصورة في معرفة الله وذكره وخدمة عباده. يعني الرباني الذي لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يقف موقفاً، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يغضب ولا يرضى، ولا يصل ولا يقطع، إلا وفق مرضات الله. عالم رباني، أي راسخ في العلم. الناس ثلاث: عالم رباني كما يقول سيدنا علي، ومستمع على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العالم الرباني الراسخ في العلم. الإنسان الرباني هو الذي لا يتحرك إلا وفق مرضات الله، كل حركاته في حياته بما يرضي الله عز وجل. لفظ الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مرب ومدبر.

لخلقه. المربي له صفتان أساسيتان، أنه ممد وأنه يرعى. الذي يمدنا بما نحتاج هو ربنا، والذي يمد أجسامنا هو ربنا، والذي يربي نفوسنا يهدينا إلى صراطه المستقيم، يلجئنا إلى بابه هو ربنا. تقريباً ولله المثل الأعلى، الأب يوفر لأولاده حاجاتهم المادية، طعام، شراب، كساء، حاجات، ثم يربيهم بمعنى آخر، يرعى أخلاقهم، يرعى دينهم، يرعى تعليمهم، يرعى مستقبلهم. ففي معنى الربوبية المشتقة من التربية معنى مادي ومعنى روحي. قال: وإذا أدخلت أل على كلمة رب اختص الله تعالى بها، الرب هو الله، لأنها للعهد، يعني الرب المعهود ولا رب سواه. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك المالك والمملوك. ما معنى رب العالمين؟ مالك المالك ومالك المملوك، مالك السيد ومالك العبد. الرب من معانيه أنه خالق ورازق، خالق ورازق، وكل رب سواه غير خالق وغير رازق. الأب يربي أولاده لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم. يعني إذا قلنا فلان مربي، الأب مربي، المعلم مربي، يعني يقدم توجيهات، يتابع، يحاسب، يضيق، يشدد، يكافئ، يعاقب. أما إذا قلنا الله رب العالمين يعني خلقنا وأمدنا ووجهنا. لذلك أنت في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. أوجدك ولم تكن شيئاً من قبل، وأمدك بما تحتاج ثم هداك إليه. كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع مئات من المرات، حتى إن بعض المصاحف التي تلون كلمة الله باللون الأحمر تلون معها كلمة رب، لأنه ورد أن الرب هو اسم الله الأعظم. أقرب اسم لك هو رب العالمين. يقول لك: فعلت كذا فأدبني، فعلت كذا فكافأني، دعوته فاستجاب لي، ظلمت فظلمت، اعتديت فاعتدي علي، أكلت مالاً مشبوهاً فأتلف الله مالي. كل واحد فيما بينه وبين الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حساباً دقيقاً. هي التربية الروحية. الحقيقة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يعني الله عز وجل قوي، الله عز وجل قدير، الله عز وجل عليم، الله عز وجل جبار، متكبر، قاهر. أما أنت كعبد، الله عز وجل ربك، هو الذي خلقك ورزقك ودلك عليه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذلكم الله رب العالمين. الحقيقة كلمة رب أولاً من خصائص التربية العلم، من خصائص التربية الرحمة، من خصائص التربية القدرة، يعلم وعلى كل شيء

قدير وهو رحيم بنا. أما معنى قول الله عز وجل في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني خالق الأكوان وجميع العوالم التي خلقها، العلاقة بين خالق الأكوان وبين الأكوان، بين خالق الأكوان والعوالم التي خلقها علاقة تربية، يعني خلق وإمداد وإكرام وعناية، علاقة حب، علاقة عناية. أيام يكون في علاقة بين شخصين، علاقة محاسبة، علاقة انتقام، علاقة قسوة. أما أوضح مثل علاقة أية أم على وجه الأرض بابنها، علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة صلاح. فإذا قلنا الله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأكوان، وما سوى الله عوالم، والعلاقة بين الخالق وبين العوالم التي خلقها علاقة رحمة. الرحمة عطاء، عطاء فيها علم وفيها قدرة وفيها جمال وفيها لطف وفيها عناية. لذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. والحقيقة لن تكون على نحو يرضى الله عنك إلا إذا أيقنت بربوبيته لك. أنا مرة سمعت كلمة، إنسان يصيح في الطريق يبدو في مشكلة، فصاح غاضبا وقال: يعني إذا ما له أب ما له رب. هذه الكلمة تركت في نفسي أثرا كبيرا. المربي هو الله. قد تجد يتيم تولاه الله بالعناية ففاق كل الأطفال الذين رباهم أهلوهم. في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وكلمة رب العالمين لا تعني أنه رب الإنسان. أيام الإنسان لضيق نظره، لضيق أفقه، لمحدوديته، يظن أن الله له وحده، أو له ولإخوانه، أو له ولجماعته، أو له ولمسجده. أما ربنا عز وجل لكل عباده، لكل المؤمنين ربهم، لكل الناس، لكل الحيوانات، لكل النباتات، لكل الجمادات، لكل العوالم. لك عالم الحشرات، عالم النبات، عالم الأسماك، عالم الأطيار، عالم الفضاء الخارجي، عالم الأرض، عالم الجبال، عالم البحيرات، عالم البحار، كل مخلوقات متجانسة اسمها عالم، والله رب العالمين. كل المخلوقات المتجانسة هي عالم، والله عز وجل رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي الأنعام قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولاً وأكثر استغراقاً من كلمة شيء. الذرة شيء، جزئيات الذرة شيء، النواة شيء، الإلكترون شيء، المدار شيء، الفيروس شيء. هلأ عوامل المرض أقل من الفيروس شيء، الشمس شيء، المجرات شيء، الكون شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولاً ولا أكثر استغراقاً من كلمة شيء. قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء. يعني أنت إذا كان أردت أن تقيم علاقة طيبة، أتفضل أن تقيمها مع شرطي عمله محدود بساحة وبس في شؤون السير، أم مع ملك يملك البلاد كلها؟ أنه أريح لك تتخذ شرطي لا يملك إلا أن يمنع السير أو يسمح للسير بساحة واحدة فقط ولا يملك أي شيء آخر،
تقيم معه علاقة

غيبة وتسترضيه، أم أن تقيم هذه علاقة مع ملك يملك البلاد كلها بخيراتها بأمورها بثرواتها؟ فقل أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء، ليس رب الناس، رب العوالم، رب المخلوقات جميعا. إيه واحد نايم بخيمة، ترى لعل يكون في أفعى بالليل، ممكن أيام الحر بالصحراء في أفاعي قاتلة. طيب أنت حينما تنام تتوكل على من؟ على رب العالمين. هذه الأفعى بيد الله عز وجل. أنت حينما تتعامل مع خالق الكون، كل المخلوقات بيده، رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وفي الأعراف، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كأن هذه الآية أشارت إلى تعريف الربوبية. أحياناً نصنع طائرة ونبيعها، صنعها نحن صنعناها، أما أمرها الآن بيد من اشتراها، يستخدمها لعدوان أم يستخدمها لنقل أم يستخدمها لاستطلاع أم يجعلها في على أرض المطار جاسمة أم يخفيها؟ الذي اشتراها هو الذي يأمرها، نحن صنعناها وبعناها. لكن الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، أي شيء خلقه بيده بملكوته. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر. في شيء آخر، يعني هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل، الأمر الصالح له هو أمر خالقه، التوجيه الذي يسعده توجيه خالقه، التوجيه الذي يحفظه توجيه خالقه. له الخلق والأمر، يعني ينبغي أن تتبع أمر الذي خلق. المعنى الأول، له الخلق والأمر، يعني خلقه ويأمره دائما، يعني أمره بيده، تحت سيطرته، في قبضته، في ملكوته. له الخلق والأمر. المعنى الثاني، أن هذا الشيء الذي خلق لا يصلح إلا إن اتبع أمر الذي خلق. هذا الذي خلق لا يصلح ولا يستقيم أمره إلا إذا اتبع أمر الذي خلق. له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. رب العالمين هو الذي له الخلق والأمر. وفي التوبة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو، هو الرب، يعني ما من حركة ولا سكنة ولا رفع ولا خفض ولا إعزاز ولا إذلال ولا قبض ولا بسط ولا سكينة ولا خوف ولا قلق ولا طمأنينة إلا بيده. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، يكفيني. إذا أعطينا إنسان شيك مفتوح موقع، تحط 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، كله نافذ. إذا واحد عنده هالشيك المفتوح موقع بيعبي فيه أكبر رقم ولو كان فلكي، لما إنسان فرحان بكم ليرة حديد عم يخشخ شو؟ فإن تولوا فقل حسبي الله. يعني إذا المؤمن قال حسبي الله، أنت مع القوي، أنت مع الغني، أنت مع الرحيم، أنت مع الخالق، أنت مع القديم، أنت مع الأبدي، أنت مع من بيده كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه آية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قرأت مرة كلمة عن سيدنا الصديق، قرأتها عنه، قال ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الله حسبه، ومن كان الله حسبه كفاه أمر الدنيا كلها. وربطنا على قلوبهم،

قاموا فقالوا أهل الكهف ربنا رب السماوات والأرض. يعني أنت حينما تكون مع إنسان، الإنسان محدود مهما على شأنه، لكن حينما تكون مع الخالق ربك هو رب السماوات والأرض. مرة هاجت

وطبعا هذه البيوت فيها ثمار، وثمار في أيام البرد وأسعارها مرتفعة جدا، يعني البيت حجم إنتاجه 200,000 ليرة تقريبا. هذه العاصفة الهوجاء هبت فاقتلعت أحد البيتين وأبقت الآخر، البيتان لأخوين أحدهما صالح والآخر شرير، فالشرير اقتلع بيته وأتلف محصوله وأصبح بيته أنقاضاً بعد أمتار. الشيء الذي لا يصدق، العاصفة عاصفة والمنطقة واحدة، بل إن البيتين متلاصقان، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني ربك الذي يرعاك بيده الرياح، بيده العواصف، بيده الأعاصير، بيده الأمطار، بيده إنبات النبات، بيده مسببات الأمراض، بيده الفيروسات، كل شيء بيده. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أي إله تعبده هو دون الله عز وجل. أيام يكون دون بدرجة، درجتين، ثلاثة، أربعة. أما إذا وازنا بين جهة قوية تمحضها ودك وبين خالق الكون، ما في نسبة تجمع بينهما من دونه، يعني الله عز وجل فوق الخلق جميعاً وخلقه لا شيء أمامه. لذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا. في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، في ظاهرة لا أحد ينتبه لها، افتح تقويم، افتح على 28 تشرين ثاني، لك الشمس 5:07، هذا التقويم من 50 سنة ويمكن من 100 سنة وصالح لمليون سنة قادمة، يعني هالأفلاك، حركة الأفلاك بمعشار الثانية، ذلكم الله رب العالمين، حركة الأفلاك، ثبات هذه الحركة، حتى إن أضخم ساعة في العالم بيج بن، هذه الساعة تضبط على نجم، يعني قد تتأخر أو تقدم في السنة عدة ثواني بالسنة، من يصححها؟ النجم، النجم أدق منها، تضبط عليه. هي معنى قوله تعالى رب المشرقين. إذا إنسان له بيت مشرف على الغرب أو على الشرق، بيقول لك بالشتاء في مسافة كبيرة جدا، يعني القوس الذي يسع أقصى المشرق وأقصى المشرق على مدار الفصول قوس واسع جدا، فهو في آية رب المشرق والمغرب، هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب. أما رب المشرقين النهاية العظمى صيفاً والعظمى شتاءً، إذا بيته إنسان غربي يرى الشمس تغيب في الشتاء هكذا بالجهة غرب جنوب، أما في الصيف غرب غرب تقريباً. السبب أن الشمس في الصيف عمودية، في الشتاء تدخل إلى أقصى الغرف، نمائلة في الشتاء، فمن جعلها هكذا؟ لو أنها على طول عمودية كنا في صيف دائم، لو أنها مائلة دائما كنا في شتاء دائم، أما تتنوع بين العمودية وبين المائلة، هذا معنى رب المشرقين ورب المغربين. أما إذا قال الله عز وجل رب المشارق والمغارب، كل يوم لها شروق معين يتحرك من أقصى إلى أقصى، كل يوم لها زاوية تشرق منها. ورب العالمين أي مالكهم، وكل من ملك شيئاً فهو ربه، رب الدار أي صاحب الدار، رب البيت صاحب البيت، رب الأسرة مالك الأسرة، فالرب هو المالك معنى آخر. وفي الصحاح الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، الرب هو الله،

أما رب البيت إنسان قد يكون، والرب هو المصلح، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو الجابر والقائم. ويقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه ربه يربه فهو رب له، والرب هو المعبود. أيها الإخوة، مرة ثانية أذكركم بأن أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى المؤمن هو اسم رب العالمين على الحكاية، أو اسم رب العالمين على الإعراب. هي إلى تعليق، لك أن تقول سورة المؤمنون، وبالإعراب سورة المؤمنين، سورة المؤمنين، لكن لك أن تقول المؤمنون اسم للسورة، لك أن تلفظها بالرفع دائما، تقول سورة المؤمنون. العلماء يقولون على الحكاية، أي تحكى هكذا فلا نخضعها للإعراب، فلك أن تقول سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، وكلاهما صحيح. في بعض التفاسير شرحت كلمة رب العالمين بما يشعر بأنها تعني الثناء المطلق على الله. هلأ في جلاد، إنسان يجلد الناس، وفي مربي، في سارق، في معتدي أثيم. أما إذا دخلت إلى مدرسة، مدير المدرسة ماذا يمثل؟ الأذى أم الخير؟ الخير، تعليم، التربية، التهذيب، تفقد الطلاب، رعاية أخلاق، رعاية سلوك، رعاية صحة، رعاية علم، رعاية علاقات اجتماعية. فمدير مدرسة أو مدير مستشفى هذا منصب خيري، في خيرية، في رحمة، لكن قد يكون السجان له وظيفة ثانية، قد يجلد، قد يعذب، لكن علاقة السجان مع السجان علاقة تعذيب، لا علاقة رعاية، علاقة تعذيب، علاقة قهر. فالمعنى الذي أريد أن أقوله، كلمة رب العالمين هي ثناء مطلق على الله. رب العالمين يعني خالق، رب العالمين يعني رازق، رب العالمين يعني ممد، رب العالمين يعني رحيم، رب العالمين يعني عليم، رب العالمين يعني قدير، رب العالمين يعني محب، رب العالمين يعني رؤوف، رب العالمين يعني رحيم. فاجمع الخلق والرزق والإمداد والعلم والرحمة والقدرة والحب والإكرام والرأفة بكلمة رب العالمين. فقال بعض المفسرين رب العالمين تعني الثناء المطلق على الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين إنك تثني على الله عز وجل. الآن التربية، تربية الله لعباده تأخذ منحيين اثنين، تربية خلقية وتربية شرعية تعليمية. أنت بشكل عام الدنيا برد، وابنك الذي تحبه بلا معطف تذهب وتشتري له معطف، هي تربية خلقية، يحتاج إلى غرفة خاصة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى أقساط، يحتاج إلى حاجات ثانوية تعطيه إياها، هذه كلها تربية خلقية. لكن أحياناً رأيته يكذب تؤدبه، رأيته لا يصلي تأمره بالصلاة، رأيته يلهو بأشياء سخيفة تنهاه عنها، أنت الآن عملك شرعي. في تربية خلقية وتربية شرعية. فربنا عز وجل يربي أجسامنا بإمدادها بما تحتاج، ويربي نفوسنا بتزكيتها لتكون أهلاً لجنته. فتربية الله تربيتان. لذلك ليس لغير رب الناس جهة يمكن أن تشرع للعبادة أبداً، العبادة لرب العالمين. شيء آخر

قال الله عز وجل يربي نفوس العابدين بالتأييد ويربي قلوب الطالبين بالتسديد ويربي أرواح العارفين بالتوحيد ويربي الأشباح بوجود النعم ويربي الأرواح بشهود الكرم. الأرواح بربيها والأشباح بربيها الطعام والشراب والعارفين بربيهم تربية رفيعة جداً. كلما ارتقى الإنسان يحاسب حساباً دقيقاً، أحياناً يحاسب على ابتسامة. بمستوى الدكتوراه في بعض البلاد إذا أخطأ الطالب في مناقشته بحركة يعيد العام، يؤخر لعام قادم. كلما ارتقى مستواه يحاسب حساب أدق. فالعارفين بالله لهم حساب دقيق. كلما ارتقى الإنسان في سلم الإيمان يحاسب على الخطرات، وكلما هبط مستوى يحاسب على الكبائر. أيضاً من معاني الربوبية قال إصلاح أمور العباد، من ربيت العديم أربه فأنا أصلحته. فالله سبحانه وتعالى يصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته، ويصلح أمور العابدين بحسن كفايته، ويصلح أمور الواجدين بقديم عنايته، ويصلح أمور قوم يستغنون بعطائه، ويصلح أمور الخلق جميعاً. الآية الكريمة وكان فضل الله عليك عظيما. رباك ساقك إلى مجالس العلم، ساقك إلى طاعته، ألقى في قلبك محبته، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هي تربية. هي إذا واحد أب ابنه تكلم كلمة بذيئة أمامه قام تضحك له بعيدة بكبر الكلام أكثر، أما تكلم كلمة بذيئة قام ضربه، أم لا عم يقرأ قرآن أم كافأه. معناها المكافأة والعقاب هي تربية. هي أساساً أول صفة من صفات المربي أن تكافئ المحسن وأن تعاقب المسيء. وربنا عز وجل لمجرد أن تفكر في حركة نحوه تلاقي شرح الله صدرك، ألقى فيه السكينة والطمأنينة، أمورك تيسرت، عملك معاملة جديدة، أشعرك أنه يحبك. ولمجرد أن ترتكب معصية يلقي في قلبك في قلبه بقلب العاصي الضيق والكآبة والحيرة. فالله بربينا عن طريق قلوبنا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت حينما تتخذ قراراً حكيماً في صالح إيمانك يشرح الله صدرك، وحينما تنحرف قليلاً عن طريق الحق يملأ قلبك ضيقاً وقلقاً وحيرة. فلذلك القضية دقيقة جداً. بعض العارفين قال الرب هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكثرة ورود كلمة رب في الدعاء استنبط بعض العارفين أن الرب هو اسم الله الأعظم. ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم

أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إخواننا الكرام، تعقيب أخير على اسم الله رب العالمين. صدقوني أن أحدكم إذا شعر أن الله يتابعه يحاسبه على حركاته وسكناته، يعاقبه سريعاً، يؤدبه سريعاً، فهو في موطن عناية مشددة. أما إذا ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عز وجل ولم يتابعه، فاعلموا أنه خارج العناية الإلهية، لأن الله علم فيه انحرافاً شديداً. فأحدنا إذا كان الله يؤدبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه، يحاسبه على كلمة أو على نظرة أو على حركة لا ترضيه، يؤدبه سريعاً، فهذا محض ربوبية الله عز وجل، وفي بالإنسان خير كبير وهو مطلوب لرحمة الله. الله عز وجل يؤهله لرحمته وعزتي وجلالي. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذه تربية الله لنا. صدقوني أيها الإخوة أن المصائب كلها لو كشفت حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف. لأنه أحياناً أعرف أنا أناس كثيرين سبب توبتهم وسبب دخولهم في حظيرة الإيمان وسبب سعادتهم وتوفيقهم مصيبة ساقها الله لهم فأرجعتهم إلى الله. والدليل قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى بالدنيا دون العذاب الأكبر بالآخرة لعلهم يرجعون. فلنفهم على الله، إذا ساق الله لنا بعض الشدائد من أجل أن نتوب إليه. لذلك ورد في القرآن الكريم: تاب عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة. في تابوا فتاب عليهم، إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي قبل توبتهم، أما إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي ساق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. فالإنسان لا يضجر إذا الله عز وجل أدبه، معنى ذلك أنه مطلوب. إذا واحد قال لصديق له أنه أنا ما عم برتاح، وظائف كثيرة وعلي تبعات وفي علي تكاليف، أنا بصف رابع جامعة وعلينا دروس كثيفة وكتب صعبة ووظائف متتالية وأطروحة آخر السنة ودوام وعملي وما لي عم برتاح. قال له واحد: أنا ما عندي ولا مشكلة، أنا بنام للظهر. طبعاً أنا خارج المدرسة، خارج الجامعة كلياً، بلا شغل، بلا مستقبل، بلا أي شيء، أنا ما عندي مشكلة، مرتاح تمام. هي راحت الموتى، راحت الموتى، وتعب الأول تعب الأحياء. فلا توازن نفسك، إذا الله عز وجل علم فيك خيراً وضعك ضمن العناية المشددة وعم بيتابعك، لا توازن نفسك مع واحد شارد فلتان، دابة فلتانة، قوي وصحيح وغني وعم يمارس كل شهواته بحرية بلا قيد ولا شرط. لا توازن نفسك، أنت طالب علم، أنت ترجو رحمة الله، أنت تطلب الجنة، أما ذاك
شرد على الله شرود

0: بعير، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بس المؤمن يا ربي، قال له ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا الواحد منا ملخص الدرس، ساق الله له بعض الشدائد ليعلم علم اليقين هو مطلوب لرحمة الله، في خير معناها بالعناية المشددة. يعني إذا طبيب رأى مريض معه سرطان من الدرجة الخامسة ومنتشر في كل أحشائه، ماذا يقول للمريض؟ ما في مشكلة، كل ما شئت، هذا الحب أخذه مثل بعض، على راحتك. تلاقي الطبيب متساهل معه كثير. أما إذا كان معه التهاب معدة بقيمة قيامته إذا أكل أكل زائد. إذا في أمل بالشفاء في شدة بالغة، أما إذا ما في أمل بالشفاء في تسييب. فالإنسان لما الله بيتابعه معناه بيحبه، معناها ضمن العناية المشددة. لذلك إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحب الله عبده جعل له وازعاً من نفسه، إذا أحب الله عبده جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يضجر ولا يتأفف من تضييق من الله عز وجل، هذا التضييق محض رحمة ومحض إكرام، وهو النعمة الباطنة التي فسرها المفسرون. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول واحد من المحبين العارفين الذاكرين: إن أردت أن تتقلب في منازل المحبة ورغبت أن تتنزه في رياض المعرفة وتكتب من بين الذاكرين الله كثيرا، فانظر إلى دنياك بالبصيرة لا بالبصر، وخلص القلب من هواه بكل ما حوت وجمعت، وطهر الروح والجوارح من دنس الظاهر والباطن، وعظم الأمر والنهي، واجعل محبة الله تعالى وخاتم أنبيائه ورسله مقدمة عندك على محبة النفس والأهل والمال والولد.
1: أخي المسلم، ويقول ابن قيم الجوزية: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، ومعمور بأهل اليقين والصبر، وهم كالأعلام على الطريق. ثم يقول:
2: والوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق، والعوائد هي السكون إلى الدعة والراحة وإلى ما أرفه الناس واعتادوه من رسوم وأوضاع جعلوها بمنزلة الشرع وما هي من الشرع في شيء. والعوائق هي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، وسميت عوائق لأنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه،
3: وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. وإزالة عائق الشرك لا تكون إلا بالتوحيد، وإزالة عائق البدعة لا تكون إلا بتحقيق السنة، وإزالة عائق المعصية لا تكون إلا بالتوبة.
1: هذه يا أخي المسلم بعض معالم الطريق إلى الله تعالى، كما تحدث عنها بعض السالكين المحبين العارفين الذاكرين.
0: والعابد المتحقق هو من كان كما وصفه المحبون العارفون الذاكرون، من كان الإسلام له نسبا والسنة له مذهبا والتقوى له لباسا، لا يصرفه عن أوامر الإسلام صارف، ويريد ربه في كل الأحوال، ولا يقبل إلا على مولاه، ولا يشتغل إلا بذكر نعمه وآلائه.
1: وأهل المحبة والمعرفة والذكر يجعلون من الرياضة والمجاهدة وسيلتهم إلى تحصيل هذه الصفات واكتسابها، حتى تألفها نفوسهم وتعتاد عليها، ثم تتحول هذه الصفات إلى طبع جديد يخلص النفوس من أضرانها التي يصفها ابن القيم فيقول:
2: في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل.
0: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي مع حجة الإسلام الإمام الغزالي:
4: عندي حديث عن بعض المحبات العارفات الذاكرات، أرى أن أعقب به على حديث المحبة، وأقف عند عابدة تدعى شعوانة، كان لها دعاء مأثور تناجي به ربها رب العالمين في الدياجي، فتقول:
1: إلهي، ما أشوقني إلى لقائك، وأعظم رجائي لجزائك، وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهي، إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عمل، فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسيلتي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني، فإن محبتي لك قد أجارتني، فتولى من أمري ما أنت أهله، وعد بفضلك على من غره جهله. لو أردت إهانتي لما هديتني، ولو أردت فضيحتي لما سترتني، فمتعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.
4: ثم تظل هكذا بقية ليلها على هذه المناجاة إلى أن يأتي الصبح.
0: عفوا يا شيخنا الغزالي، بعض المحبين العارفين الذاكرين نراهم في أورادهم وقد استبد بهم الخوف، حتى لا يهيأ للناظر إليهم أن اليأس من رحمة الله تعالى قد نال منهم.
4: مر بنا يا أخي أن المحبين العارفين الذاكرين بالرجاء والخوف معا يعيشون، فلا رجاؤهم ينسيهم خوفهم، ولا خوفهم ينسيهم رجاءهم. والخوف يا أخي لا يعني اليأس أبدا، لأن اليأس ليس من الإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم. وروح الله تعالى هي رحمته، ورحمته سبحانه لا نهاية لسعتها. بهذا جاءت الأخبار في كتابه الكريم وفي حديث خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا ينطق عن الهوى. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
4: وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها. صدق رسول الله.
0: صدق رسول الله.
4: والرأي عندي يا أخي أن الخوف الشديد الذي عرفناه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح وفي أولياء الله وعارفيه ومحبيه وذاكريه، إنما هو من فيض رحمته،

0: واقرأ إن شئت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان أبو حيان التوحيدي الذي يعتبر علما من أعلام القرن الرابع الهجري، كان من الذين حباهم الله بمعرفة علوم الدنيا وعلوم الآخرة معا، وكانت له مناجاة ربانية وصفها الواصفون فقالوا إنها تحلق بأجنحة من النور في آفاق الوجد والتضرع. في هذه المناجاة يقول أبو حيان التوحيدي:
2: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك. أسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي، والشكر على نعمك شعاري ودثاري، والنظر إلى ملكوتك دأبي وديدني، والانقياد لك شأني وشغلي، والخوف منك أمني وإيماني، واللياذ بذكرك بهجتي وسروري. اللهم إني أسألك خفايا لطفك، وفواتح توفيقك، ومألوف برك، وعوائد إحسانك، وأسألك القناعة برزقك، والرضا بحكمك، والنزاهة عن محظورك، والورع في شبهاتك. اللهم اجمع من أمري شملة، وانظم من شأني شتيتة، واحرسني عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة، وعند الطلب من الخيبة، وعند البحث من الاعتراض عليك. أسألك أن تجعل صدري خزانة توحيدك، ولساني مفتاح تمجيدك، وجوارحي خدم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك.
3: الله الله، الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس

0: ثمانية ثمانية ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد التاسع عشر لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
2: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
1: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079 070 70 81. مجموعة ارماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ.

0: الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائيا فقرب، وإن كان قريبا فيسر. فهذا كتاب الصباح قد فتح، فلنقرأ أوراقه على مهل، وهذه صفحة الأرض قد كشفتها أنوار وأفكار، فكم تطيب للتأمل والتفكر، وكم تدعو للنظر والسفر في شعابها ومروجها وجبالها وبطاحها. فها هي العيون قد تفجرت، فانبجس الماء وطلع العشب، وتنفست الكائنات في مناخ الصحو الغامر، وطن مزدان بالبركة تعلو.

الحركة، وطن معمور بالبنيان والعمران، محروس بالإيمان والإحسان وصدق الإنسان. وطن فخور بفارسه، كبير بحارسه، عزيز بجنده وحماته وأهله وبناته، يمشي بشموخ إلى المعالي، يرود مشارف العصر بروح التغيير والتطوير والتحديث، ممسكا بزمام التاريخ والتراث والمعاصرة، ومحافظا على أصالة المجد الأثيل في كل عصر وجيل. وها هي دروبه العامرة قد حفلت بالحياة، ولا شيء غير العمل والأمل، وصورة هذا المجتمع الأردني النشط، وقد هب باقتدار وتصميم ليضع أساسا هنا وركنا هناك، ليبني مدرسة في الريف وأخرى في البادية، ليزرع حقلا ويقطف ثمرا، ويضاعف العطاء في كل خطوة وفي كل اتجاه. يا إلهي، فابسط على هذا الوطن نعمتك، يا باسط الرزق والرحمة والهناء، يا رب العالمين.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور. وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

عند القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إنك الخلاق الذي خلقت حبيبك المصطفى فسويت ذاته المحمدية، وأنت المصور الذي أبدعت صفاته الجسدية والروحية، وأنت البارئ الذي كملت أخلاقه العظيمة العلوية، ثم أدبته يا ربنا أدبا ربانيا فصار الصورة المثالية التي أردتها للبشرية والحقيقة الكاملة للإنسانية. فكان من أجل ذلك مما نعرفه وما لا نعرفه عنه مما خصصته به أهلا لعظيم حبنا وإجلالنا وجديرا بكل أشواقنا وتقديرنا، فندعوك بحق هذا الرسول ومكانته لديك أن تقبل صلاتنا عليه حتى نحس ونشعر في أعماق نفوسنا أنه سراج حياتنا وقوت قلوبنا ومنهل أشواقنا وسر الإخلاص في نياتنا وأعمالنا.

اللهم صل على حبيبنا وعلى آله صلاة طيبة مباركة، واجعل صلواتنا على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين المباركين شواهد صدق تدل على حقيقة حالنا في حب رسولنا، ودلائل ساطعة تؤكد صدق ولائنا لنبينا. واجعل اللهم صلواتنا عليه موارد عذبة تروي غلة أشواقنا، ومراحم تشفي أمراض نفوسنا. اللهم إنا ندعوك دعاء طاعة وعبادة، أن تجعل صلاتنا على نبينا تصدر من قلوبنا، وهي أشد ما تكون إيمانا بأنه رسول الرحمة، وترددها ألسنتنا، وهي أكثر ما تكون شكرا لجلالك على هذه النعمة، وتضرعا إليك أن تقبل منا الحمد على هذه المنة.

ارزقنا ببركة الصلاة على النبي نورا يضيء قلوبنا في عبادتك، وتوفيقا منك يهدينا دائما إلى طاعتك، وأشواقا تملأنا إخلاصا في محبة رسولك ومحبتك، حتى لا نسمع ولا نرى ولا نشعر إلا بربوبيتك وعظمتك، ولا نعرف إلا أن الأمر كله بإرادتك، وأن الأكوان كلها في قبضتك. فندعوك بجلالك وبهائك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد قرة عيوننا صلاة تخصها منك بعميم رضوانك، وتتوجها بعظيم حنانك صلاة كاملة شاملة لكل ما تحبه وترضاه له من عظيم فضلك وإحسانك.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد قويدر، يتلو ما يتيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد قويدر، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهل

0: الذين في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات.

0: الأمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
6: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
5: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.

0: قل سي.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 67 والآية 68، وهي قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، أسرى جمع أسير، والأسير من شد على يديه وقيد وأصبح في قوضة جهة قوية، جهة قوية قبضت عليه، شدت وثاقه، أصبح في قبضتها وفي أمرها. الحقيقة الأسير في الإسلام إن لم يقتل يصبح عبداً، لكن قبل أن أبدأ هذا الموضوع الدقيق لا بد من تقديم. لو أنني قلت لواحد منكم: أعطي فلاناً 1000 درهم ونصفه، كم المبلغ؟ يا ترى الهاء في ونصفه تعود على الألف أم على الدرهم؟ تعود على الألف 1500، على الدرهم 1500 درهم. هذا النص اسمه احتمالي، وفي نص قطعي: أعطي فلاناً 1500 درهم. لا يحتاج هذا النص لا إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى بحث ولا إلى درس ولا إلى خلاف بين العلماء، هذا نص قطعي الدلالة. أما أعطي فلاناً 1000 درهم ونصفه، هذا نص ظني الدلالة. إن أعدت الهاء الضمير الغائب على الألف 1500، إن أعدتها على الدرهم 1500، قد يفهمه شحيح 1500، وقد يفهمه كريم 1500. النص هذا اسمه نص احتمالي. الآن مع عدة آيات متعلقة بالرق، حينما تؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، تؤمن به إلهاً عظيماً رحيماً عادلاً موجوداً واحداً كاملاً، أسماؤه حسنى، صفاته فضلى، وهذا تشريعه، لا بد من أن تفسر هذا التشريع تفسير إنساني. يعني أنا حينما أقبض على مقاتل وبإمكاني أن أقتله، ما قتلته، حقنت دمه وجئت به إلى عندي وعاملته معاملة إنسانية تفوق حد الخيال، كان أصحاب النبي يطعمون الأسير أفضل ما عندهم من طعام ويأكلون أردأه. الأسير إنسان رأى نفسه معزز، مكرم، محترم، سيده يرحمه، يطعمه، يسقيه، يطعمه مما يأكل، يلبسه مما يلبس، لا يكلفه ما لا يطيق. أنا أعتقد أن 90%، إن لم أقل 99% من الأسرى الذين لم نقتلهم بل حقنا دماءهم، لم نقتلهم في الحرب حقنا دماءهم، وهم عطلوا تفكيرهم.

لم يؤمنوا وحقدوا على هذا الدين، عاملناهم معاملة لينت قلوبهم وأزاحت الحقد عن صدورهم، ورأت أن المسلم إنسان رحيم، منصف، عادل، في عنده ذوق، في عنده رحمة. فأنا أرى أن العبودية لم تشرع في الإسلام إطلاقاً، بل شرع لتصفيتها. كلام دقيقة، لم تشرع العبودية في الإسلام، بل الذي شرع من أجل تصفيتها، لكنها واقع قائم. كيف تعامل الإسلام مع العبودية كواقع قائم؟ بأساليب من أجل أن تصفى. أيها الإخوة، يعني الأسير بشكل أو بآخر أسير حرب، وكان من الممكن أن يقتل ونستريح منه، لكن حقداً لدمه ورأفة به وطمعاً لهدايته عاملناه كأسير مع الإحسان إليه. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. حينما يغلق هذا الآخر عقله لدعوتك، يمكن أن تفتح قلبه بإحسانك، عندئذ يصغي لكلامك. حينما يغلق عقله لبيانك، افتح قلبه بإحسانك. فإن فتحت قلبه بإحسانك أصغى لكلامك. هذه الحالة التي سمح الله بها، والرقيق قائم في المجتمعات، قائم. لذلك الموازنة، هذا الأسير إما أن أقتله ونحن في حرب، والقتل جائز، لأنك إن لم تقتله قتلك، هذه حرب. يعني مثلاً عندنا أخلاق الحرب وأخلاق السلم. أخلاق السلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه السلم. في الحرب، يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، جاهد الكفار واغلظ عليهم، هي أخلاق الحرب. الحديث الآن عن الحرب لا عن السلم. في السلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن بعض المسلمين اختلطت عندهم أخلاق الجهاد مع أخلاق الدعوة. إذاً أنت بين خيارين، أنت قائد جيش وفي معركة، والطرف الآخر يريد أن يقتلك، لكنك انتصرت عليه، فإما أن تقتل جنوده واحداً تلو الآخر، وإما أن تأسرهم. إن أسرتهم أبقيت على حياتهم وحقنت دماءهم طمعاً في هدايتهم، انتظاراً كي يفتحوا لك قلوبهم بإحسانك، حتى يفتحوا لك عقلهم لبيانك. هذا المنطلق. تطبيقات سيئة شيء آخر، لا علاقة لنا بالتطبيقات، علاقتنا بالمنطلقات، هذا هو الدين. أما مسلمون أساءوا فهم هذا الدين، لم يفهموا حقيقة هذا الدين، ظنوا أن الأسر مكسب، هم بعيدون عن حقيقة هذا الدين بعد الأرض عن السماء. فبقاء الأسير على قيد الحياة أمر مطلوب ومرغوب. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الإحسان للأسرى. أجمل كلمة قرأتها في معاملة الأسرى كان أصحاب رسول الله يطعمون الأسير أطيب الطعام ويأكلون أردأه. لا تبتعدوا كثيراً،

هناك أسر تستقدم خادمة تعاملها كابنتها تماماً، كالابنة، الطعام والشراب والثياب والغرفة الدافئة، ولا تكلفها ما لا تطيق. وقد تكون هذه الخادمة ليست مسلمة، إذا بها بعد حين تسلم.

يغضون عنها البصر، تطلب طعاماً نادراً يأتون به إليها. مكثت أشهر، إن هي تحمل حقد على الإسلام يفوق حد الخيال، تفننت في إحراجهم وفي استفزازهم، ثم أطلقوا سراحها، عقدت مؤتمراً صحفياً، أول كلمة قالتها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهي الآن من الداعيات الكبيرات في بريطانيا. كيف أصبحت داعية؟ والله لا أبالغ، أعرف قصتها تفصيلاً، تنطوي على حقد على هذا الدين يفوق حد الخيال. لما رأت الذين أسروها كيف عاملوها، كيف أكرموها، كيف أطعموها ما تشتهي، كيف حققوا لها مطالبها، وحينما استفزتهم بخلع ثيابها غضوا عنها البصر. تقول في المؤتمر الصحفي: طموحي في الحياة أن يتزوجني واحد من هؤلاء. أعطيكم فكرة، مع أن الإسلام شرع لتصفية الرق، لكنه كان قائم، قائم في كل المجتمعات، قائم وراسخ وأصل في الحياة الاجتماعية عند كل الشعوب، فلذلك الإسلام واقعي. هذا النظام، نظام العبودية، سعى جاهداً لتصفيته. أيها الأخوة، الحقيقة الإسلام ما أكثر أعدائه، وما أكثر خصومه، وما أكثر التهم التي تنصب عليه. وأقسم لكم بالله، لولا أن الإسلام دين الله لانتهى من 1000 عام، لكنه دين الله، بقي صامداً أمام أعدائه. يعني مرة أحد أصدقائي رئيس الجالية الإسلامية في أمريكا قال لي: أجريت دراسة كلفتني 2 سنين حول أعمال العنف في أمريكا، يعني اتصل بكل مراكز الشرطة. المفاجأة التي لا تصدق أن نسبة المسلمين الذين يقومون بأعمال العنف لا يزيدون عن 2%، والإعلام العالمي يروج أن كل عمل عنيف وراءه مسلم. الحقيقة يجب أن تبحث عنها، فهذه التي تحقد على الإسلام حقداً يفوق حد الخيال، عندما رأت معاملتهم، حينما بالغت في استفزازهم، حينما يعني أوقعتهم في حرج في طلباتها، حينما أكرموها بتوجيه نبيهم وأطلقوا سراحها بعد 2 شهر، في أول كلمة قالتها في المؤتمر الصحفي أنها أعلنت إسلامها، وأنها تتمنى أن تحظى بزوج من هؤلاء. هذا الدين، دين الله عز وجل. والآن أقول لكم مثل من واقع المسلمين: في بيوت كثيرة في كل بلاد المسلمين فيها خادمات، بعض الخادمات لسنا مسلمات، المعاملة الطيبة جداً، الإكرام، حينما تعامل هذه الخادمة كبنت من بنات صاحب البيت، ما الذي يحصل؟ تسلم. يعني حدثني إنسان قال لي: إنسانة في هذا البلد الطيب لا تقبل إلا خادمة غير مسلمة. يقول لها: عجيب، طلب غريب، قالت له: بديها غير مسلمة. المفاجأة أنها كلما جاءت بخادمة غير مسلمة من خلال المعاملة الطيبة والإكرام تسلم. أرادت أن تتقرب إلى الله بتعريف هؤلاء بالإسلام. أنا أقدم لكم تمهيدات، الموضوع دقيق جداً. الرق لم يشرعه الإسلام إطلاقاً، بل كان موجوداً وواقعاً قائماً. لذلك مثلاً سابقاً في الجاهلية قد يرتكب أحد جناية في حق الآخر ولا يقدر أن يقدم الدية، فيقول له: خذني عبداً. أقول لكم ما يجري في الجاهلية، الإنسان ارتكب جريمة قتل، ما معه الدية، يقول لولي المقتول: خذني عبداً.

هذا مصدر. أو خذ ابنتي جارية، وآخر يكون مديناً بمبلغ كبير، يقول لمن دينه هذا المبلغ: خذ ابني عبداً أو ابنتي جارية. لذلك كانت مصادر الرق متعددة، ولم يكن للعتق إلا مصرف واحد، هو إرادة السيد أن يعتق عبده أو أن يحرره فقط. يعني مصرف واحد اختياري، وأنواع منوعة من مصادر العبودية، في الحرب، في الجريمة، في القتل، في الدين الباهظ، في بعض التبعات. لذلك كان عدد العبيد يتزايد، المصادر كثيرة والمصارف واحد، والمصرف الواحد اختياري، اختياري على مزاج السيد. لما جاء الإسلام كيف عالج هذه المشكلة؟ عمل على تصفية الرق. كيف عالجها؟ ألغى أولاً كل مصادر الرق. إنسان ارتكب جناية يقول له: خذني عبداً أو خذ ابنتي جارية. إنسان عليه دين باهظ لا يطيق سداده يقول: خذني عبداً أو خذ ابنتي جارية. هذا في الإسلام محرم أشد التحريم. ماذا فعل الإسلام؟ جفف مصادر الرق، أبقى على رق واحد، رق الحرب. إنسان يحاربك وبإمكانك أن تقتله، ضمن الحرب القتل جائز في كل العقائد العسكرية في العالم، لكن المسلم في بقلبه رحمة، هذا الذي يحاربه يجهل حقيقة هذا الدين، يجهل علة وجود الإنسان، لذلك يبقي على دمه ويأخذه أسيراً، ويعلمه الإسلام لا بالمنطلقات النظرية بل بالتطبيقات العملية، يعامله معاملة طيبة جداً. والشاهد الكبير كان أصحاب النبي الكريم يأكلون أردأ الطعام ويطعمون أطيبه للأسرى استجلاباً لقلوبهم. ودعك من كل الأمور الأخرى، أنت عندك معمل، عندك عامل، العامل غير مسلم، رأى من كرمك، من إحسانك، من رحمتك، من عطفك، زوجته، أكرمته، بعد حين يميل إليك. هذا الشيء يقع كل يوم. يعني ما دام الرق قائماً، حقيقة قائمة في جميع المجتمعات، أراد الإسلام أن يجعل من الرق نوعاً من الدعوة إلى الله، تقوم لا على أساس الإقناع الجدلي، بل تقوم على أساس المعاملة الطيبة. فكرة واضحة إلى هنا؟ دائماً وأبداً هناك بون شاسع بين المنطلقات النظرية أحياناً وبين التطبيقات العملية. يعني الأمور بعد حين تأخذ طابع نفعي، تأخذ طابع غير صحيح، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها. يكون في مفاهيم طرأ عليها خطأ كبير، فهم سقيم، بعد عن الحقيقة. أيها الأخوة، إذاً الإسلام عايش الرق كواقع قائم، وأراد أن يصفيه عن طريق منع مصادره إلا مصدراً واحداً هو الحرب. إنسان جاء ليقاتلك ولك أن تقتله، لا، احقن دمه، هو أخوك في الإنسانية، ليرى منك المعاملة الطيبة، القلب الرحيم، العطف، الحنان، عندئذ يميل إليك.

أول إجراء جاء به الإسلام كل رق من غير الحرب المشروعة حرام، ولا يجوز الاسترقاق من غير طريقة الحرب. الآن بالعكس، وفتح الإسلام أبواب العتق على مصارعه. الواقع السابق قبل الإسلام المصادر متنوعة كثيرة والمصرف واحد، الآن المصادر أغلقت بكاملها، ولم يسمح إلا بالاسترقاق الحرب. إنسان جاء ليقتلك، حقنت دمه وعلمته الإسلام بالتطبيق العملي. نعم. وفتح بالعكس، فتح أنواع الإعتاق. أول شيء جعل عتق العبد كفارة لعدد من الذنوب، فعتق رغبة، أغلق أبواب العبودية وما أكثرها في الجاهلية، وأبقى باباً واحداً للمعاملة بالمثل. كيف؟ يعني أنت معقول تحارب جهة هي تأخذ أولادك وتسترقهم وتجعلهم عبيداً، وأنت بسذاجة تأخذ أولادهم فتطلق سراحهم؟ مستحيل. فسمح الإسلام والرق قائم ومنتشر في كل أرجاء البلاد، سمح مرحلياً بالمعاملة بالمثل. فما دام أعداء الدين إذا حاربوا أخذوا الأولاد وجعلوهم عبيداً، فأنت مسموح لك فقط في الحرب، في الحرب الدينية، في حرب نشر الإسلام، في حرب نقل الهدى إلى أطراف الدنيا، في الحرب التي انطلقت من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، في هذه الحرب سمح الإسلام مرحلياً باسترقاق المقاتل وحقن دمه لا قتله. جاء إلى بيتك، رأى رحمتك، أنا أقول كلام دقيق جداً، رأى كرمك، رأى عدلك، رأى إنصافك، أحبك، قال فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، صار أخوك. كلمة فإن آمنوا يعني أنا جعلته عندك أسيراً كي يؤمن من خلال معاملتك له، فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، صاروا خلاص انتهى الأمر. معنى ذلك سمحت لك أن تأخذه إلى بيتك، لا من أجل أن تستخدمه، لا من أجل أن تستغله، لا من أجل أن تتعبه، لا من أجل أن تقضي عليه، من أجل أن تهديه إلى الله ورسوله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إذاً حرم الإسلام كل مصادر الرق إلا الذي يحاربك في الدين. ينبغي ألا تقتله، ألا تبيده. الآن حرب إبادة، الآن بالعالم حرب إبادة، إبادة. بدولة في شرق آسيا جمعوا 5000 في قلعة وأبقوهم من دون طعام وشراب حتى شربوا بولهم وأكلوا لحم بعضهم ثم قصفوهم وقتلوهم. العبيد بأمريكا قتل منهم 300 مليون. في بعض البلاد ساقوهم مسيرة إلى شمال سيبيريا أكثر من 2000 كيلومتر، 95% مات منهم في الطريق. لو تقرأوا ما يجري في العالم من ذل وقهر، الإسلام جعل هذا النظام السائد القائم كواقع، جعله طريقاً للهدى. كان الصحابة الكرام يأكلون أردأ الطعام ويطعمون الأسرى أطيبه، وثمامة بن أثال الذي وقع أسيراً
ربط في سارية المسجد، مر به النبي قال ما وراءك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم أنا قاتل، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت الفدية فاطلب ما تشاء. في اليوم التالي مر به أعاد القول، في اليوم الثالث أطلق سراحه، فغاب، يبدو غاب واغتسل وعاد ليشهد أنه لا إله إلا الله. هذا شاهد من شواهد السيرة. القصد أن هذا أخوك في الإنسانية، ينبغي أن تأخذ بيده إلى الله. هو عطل عقله عن سماع كلامك، أردت أن تفتح قلبه بإحسانك فلعل عقله يصغي إليك. واضح؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يكون الدين الإسلامي إلا هكذا، وأي فهم آخر فهم جاهلي، فهم خاطئ. إسلام دين خالق الأكوان، يعني حينما تغلق عقلك عن فهم هذا الدين نقنعك بهذا الدين من باب المعاملة الطيبة. والآن أنت مسموح لك كمسلم أن تعامل الآخر معاملة طيبة، والنتائج باهرة وغير متوقعة. نعم، ضربت مثل الخادمة أحياناً تكون غير مسلمة، بالمعاملة الطيبة تسلم. ليس بعيداً عنكم ما جرى في سجن أبو غريب في العراق، كلهم أسرى، يعني الأعمال التي مارسها المحتلون مع هؤلاء الأسرى العقل لا يصدقها، العقل لا يصدقها. وليس غريباً عنكم ما جرى في سجون في أمريكا، يعني شيء، أنواع التعذيب تفوق حد الخيال، أنواع الإذلال، التعرية الكاملة، الكهرباء، الماء لأربعة وعشرين ساعة ينهمر في أيام الشتاء، شيء يفوق حد الخيال. نحن نطعمه أطيب الطعام ويأكل أصحاب البيت أردأه. العبودية قائمة كانت والرق قائم، فجعل الإسلام هذه العبودية طريقاً للهداية، سبب للإحسان، سبب لفتح القلوب. أخواننا الكرام، بل قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة، جعل اعتاق الرقاب من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق عبد. أعظم عمل تتقرب به إلى الله اعتاق العبيد لتصفية الرق. جاء الإسلام والرق قائم في العالم كله، ماذا فعل الإسلام؟ أغلق كل المصادر عدا مصدر واحد لا بد منه، الذي يحاربك جاء ليقتلك، بدل أن تذبحه وأن تصفيه وأن تبيده أخذته وفتحت قلبه بإحسانك، ففتح عقله لبيانك فأسلم، فأصبح أخوك في الله وانتهى الأمر. واضح تمام؟ لكن من لم يرتكب ذنباً يوجب عتق رقبة، ولا أعتق رقبة بأريحية إيمانية. لا ارتكب ذنب يوجب اعتاق هذا العبد بحسب التشريع، ولا أعتق رقبة حباً بالله عز وجل. وعنده عبد، قال هؤلاء العبيد. الآن دقق لرسول الإنسانية، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إخوانكم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. هذا المنهج، أخوك وقع تحت يدك، ينبغي أن يأكل مما تأكل.

وأن يلبس مما تلبس، وألا تكلفه ما لا يطيق، وإن كلفته فأعنه. مثل أحد أفراد البيت صار صح. وماذا تخاطبه؟ يا عبدي، أعوذ بالله، يا فتايا، يا فتايا، أنت كابني، هذا الإسلام. وفوق ذلك شرع الإسلام لعتق العبيد، جعل عدد كبير من الذنوب كفارتها اعتاق رقبة، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذاً الإسلام جاء والرق موجود، وأبوابه متعددة، ومصرفه واحد، أغلق كل أبوابه على الحرب، وفتح مصارف لا تعد ولا تحصى، تمهيداً لتصفيته، تمهيداً لتصفيته. أيها الإخوة، لكن لو أن الإنسان أراد هذا الأسير من أجل عرض الدنيا، كأن يطمع بمن يخدمه، أو بامرأة يقضي منها حاجته، أو بمال يبغي به رغد الحيش، كل ذلك مرفوض. والدليل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني ممنوع بالتشريع الإسلامي أن تأخذ الأسير كي يخدمك، أو أن تأخذ الأسيرة كي تقضي حاجتك منها، أو أن تأخذ الأسير ليعينك في أعمالك. تبتغون عرض الدنيا؟ الله عز وجل في أصل التشريع شرع والأسر قائم والعبودية قائمة، تشريع مرحلي لتصفية العبودية قولاً واحداً، فأغلق كل مواردها إلا مورداً واحداً، مورد الحرب، وفتح الأبواب على مصاريعها لعتق العبيد، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أيها الإخوة، شيء آخر، يعني هذا أصل التشريع، هذا هو الإسلام، هذا هو منهج الله، هذا هو المنهج الإنساني. والرق في الإسلام تشريعه مرحلي من أجل تصفيته كلياً، تصفيته بأن أغلق كل الأبواب وأبقى باب الحرب التي تهدف إلى إعلاء كلمة الله. وكأن هذا الأسير بدل أن تقتله حقنت دمه، وجئت به إلى البيت، وفتحت قلبه بإحسانك، ففتح لك عقله لبيانك، فآمن، فبعد أن آمن أصبح أخوك في الإنسانية، وانتهى كل شيء. لذلك اجتهاد النبي الكريم وأصحابه الكرام، لولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هم لم يعصوا أمر الله عز وجل، لكن التشريع جاء مع الذي حصل. أيام أنت واجهك موقف، اجتهدت، وقفت هذا الموقف، هذا ليس معصية، لكن حينما يأتيك التشريع وتخالفه هذا يعد معصية. فأصحاب النبي الكريم اجتهدوا اجتهاداً، سواء أقره الوحي أو لم يقره، هم ما فعلوا شيئاً ومعهم أمر سابق، لكنهم اجتهدوا. والحديث عن اجتهاد الصحابة حديث سوف نأتي عليه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج

0: البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

موئل

فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية

0: الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربة

0: تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
0: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء.

0: منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
5: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
4: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابة

0: الصعوبات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل، العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.

0: قصد مع سكنات ناصر حمدان.
1: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط.

0: خطة.
1: بيقدر الطالب يحجز الباكيج ويبلش دراسة. مع كل باكيج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكيج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
3: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
2: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: دين ودنيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وأيضا الزميل الدكتور معارك حيصات رئيس إذاعة القرآن الكريم من الإشراف العام، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ويسرنا في هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة، فضيلة الأستاذ الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، وهو أستاذ جامعي، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش كلية الشريعة. فحياكم الله فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله يا سيدي، الله يجمعنا بكم على المسرات والمفرحات دائما.
1: أمين وإياكم. حياكم الله فضيلة الدكتور. وحقيقة أيها الإخوة المستمعون، حلقة اليوم حول العمل الصالح وعلاقته بالحياة الطيبة. فالحمد لله الذي جعل الإيمان حياة للقلوب والعمل الصالح سبيلا إلى رضوانه، وجعل في ذكره أنسا للنفوس، وفي طاعته سكينة للأرواح، وفي الإحسان إلى خلقه أبوابا واسعة للأجر والثواب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وبكم في هذا اللقاء الجديد، حيث نلتقي لنستضيء بنور الوحي ونستحضر معاني الإيمان في واقع حياتنا. فقد يملك الإنسان من متاع الدنيا الكثير، ولكنه يفتقد ويفقد راحة للقلب، وقد تضيق به أسباب العيش، لكنه يجد في أعماقه سكينة تعينه على مواصلة الطريق. وقد يتساءل المرء أين تكمن حقيقة السعادة، وهل الحياة الطيبة تعني أن تخلو أيامنا من الأحزان والابتلاءات، وكيف يتحول العمل الصالح من عبادة نؤديها إلى نور يضيء القلوب. وقد أجاب القرآن الكريم عن هذا المعنى بوعد الله بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. من هنا تأتي هذه الحلقة، العمل الصالح والحياة الطيبة، لنتأمل في حقيقة العمل الصالح ونستكشف سر الحياة الطيبة. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم، وأهلا بكم مستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء نافعا، وأن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان وصلاح الأعمال وطيب الحياة وحسن الختام. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
2: هلا بسيدي، بارك الله فيكم دكتور،
1: الله يحفظكم،
2: الله يكتب أجركم
1: جميعا سيدي
2: وينفع بنا وبكم،
1: الله يبارك فيكم. يعني فضيلة الدكتور، ابتداء عندما نذكر مصطلح الحياة الطيبة نذكر السعادة، لكن الذي يضلل هذه السعادة ويضلل هذه المفاهيم ما يسمى بالحياة الطيبة، فما مفهوم الحياة الطيبة فضيلة الدكتور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أخي الحبيب الدكتور زايد، الله يكتب أجركم ويرفع قدركم ويحقق مقاصدكم النبيلة في هذا البرنامج المبارك والجماهيري والنافع والوارف بما يفيض به من النور ومن الفضيلة ومن إشاعة الخير ومن التنبيه ومن التذكير ومن الترقي بمدارج الناس والأخذ بأيدي الناس إلى مراتب الفلاح والنجاح والصلاح. أشكركم مرة أخرى على هذا الاختيار، وهذا الاختيار في الحقيقة يمثل مقصد إجماعي، بمعنى أن الحياة الطيبة هي مقصد لكل الناس، المؤمن وغير المؤمن، القريب والبعيد، المسلم، الناس على اختلاف تنوعاتهم، صحيح. الكل ينشد الحياة الطيبة. ولذلك

0: الفارق الوحيد أن أهل الإيمان يعتقدون أن هناك حياة طيبة في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الآخرة. أما دار الدنيا فهي مطلب للجميع والكل يتنافس عليها، لكننا نقع بين مفهومين، مفهوم السعادة ومفهوم المتعة. أهل الإيمان ينشدون دائما مفهوم السعادة
1: صحيح.
0: بما يعني ما في القلب من سكينة ومن استشعار لمعية الله سبحانه وتعالى، وهذا الإحساس الجميل الذي يلازم الروح بشعور لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. أما مفهوم المتعة هو الذي يعطي متعا لحظية زمانية متعلقة بالمساحة الاستهلاكية للمتعة ولممارستها في المأكول، في المشروب، في المركوب، في الملبوس. ما دمت أمارس هذه المتعة فإنني أستلذ ب يعني هذه المتعة وبالأخذ منها
1: ماديا
0: وبالاقتران،
1: ومعنويا قد تكون يعني
0: وغالبا هي في الماديات
1: ماديا
0: ألصق يعني
1: ألصق.
0: وأقرب.
1: صحيح نعم.
0: لكن مفهوم السعادة لا، مفهوم مختلف يعطي مساحة للنفس، يعطي مساحة للروح، يعطي مديات أكبر. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن مفهوم السعادة هو المدخل الرئيسي للحياة الطيبة. والحياة الطيبة هي وصفة وثمرة ونتيجة لمنهج أراده الله سبحانه وتعالى. بعد أن ألتزم بالتكاليف، بعد أن أقوم بواجباتي في الحياة، بعد أن أحقق مقاصد استخلافي في هذه الأرض، الثمرة النهائية هي استشعار السعادة، مثل ما تفضلتم في الآية الكريمة: فلنحيينه
1: حياة
0: حياة طيبة.
1: طيبة.
0: هذا الطيب، هذا اللفظ يستغرق جنس أعمال الخير كاملة. يعني لفظ الطيب ولفظ الخير ولفظ الإحسان في اللغة، هذه سيدي من الألفاظ التي يعني بنقول مستوعبات كبيرة، محيطات، أنهار بهذا المعنى، تصب فيها روافد كثيرة من روافد الخير. وبالتالي فهمنا لموضوع الحياة الطيبة. حتى أهل التفسير لما ينظر مثلا الإمام الطبري، وهو أول صاحب أول تفسير كامل، أول تفسير شامل يصل إلينا كامل، الإمام الطبري متوفى 311 هجرية، عند هذه الآية لما وقف في تفسيره عندها يقول: ما هي الحياة الطيبة التي يتحدث عنها القرآن الكريم؟ لأن القرآن فيه اقتصاد باللفظ ووفاء بالمعنى، بكلمات قليلة: ولكم في الحياة قصاص. يعني مفردة الحياة تفيض حضورا وتفيض بالمعاني المتجددة والإيجابية والظلال الوارفة، حتى عندما قرنت بالقصاص.
1: القصاص
0: القصاص حياة،
1: كعقوبة يعني.
0: الله أكبر، كيف لما يكون المقصد هو الحياة الطيبة؟ فلذلك يقول: يحييهم في الحياة الدنيا ما عاشوا بالرزق الحلال. هذه أحد مدخلات الحياة الطيبة. يرى الإمام الطبري أنها تكون تتأتى من العيش بالرزق الحلال، وأن يرزق صاحبها القناعة. وهذا سر عظيم، موضوع القناعة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مد الأعين، التطلع إلى ما عند الآخرين،
1: المقارنة يعني.
0: المقارنة، يصادر عليك اللحظة، يصادر عليك الاستمتاع بالموجود. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن الإنسان يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى من هو فوقه، كما جاء في الحديث: فإن ذلك يزهده بالدنيا. يزهد بمعنى يقلل من قيمة ما يراه وما هو عنده، ويتطلع إلى الآخر ويصبح في نفسه ازدراء للنعمة.
1: لكن لو قارن نفسه بأقل أو أدنى منه
0: يا سلام، فهذا أجدر، وهذا
1: سيشعر
0: لفظ
1: بمتعة
0: الحديث:
1: عظيمة
0: فذلك
1: يعني.
0: أجدر أن يحمد الله
1: صحيح.
0: سبحانه وتعالى،
1: ويشعر بالحياة التي يعيشها الطيبة والسعادة
0: وعلى النقيض تماما إذا نظر إلى من
1: هو أعلى
0: أكرمه الله سبحانه
1: أكرمه.
0: وتعالى بشيء
1: بارك
0: آخر.
1: الله فيكم فضيلة الدكتور.

0: ذكرتم يعني فضيلتك بأن الآن يعني بأن العمل الصالح هو الأساس والمدخل إلى الحياة الطيبة، وهذا العمل الصالح في الإنسان لا يقاس حقيقة في ميزان الإسلام بما يملكه من مال كما قلتم، أو بما يحظى به من شهرة أو مكانة، أو حتى مقارنة مع غيره.
1: نعم.
0: لذلك فضيلة الدكتور، الآن يعني ما حقيقة العمل الصالح
1: نعم.
0: والشروط التي ينبغي توفرها حتى يكون هذا العمل صالح؟ ولماذا هنا في الآية الكريمة، وأنتم أستاذ الدراسات القرآنية، اقترن الإيمان بالعمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات، وبالتالي هنا ينعكس هذا العمل الصالح على الحياة الطيبة. فضيلة الدكتور، جزاكم الله كل خير في هذا المحور المهم.
1: نعم سيدي، العمل الصالح لفظ واسع يستوعب كل عمل مرضي عند الله تعالى، يوافق شرعه ويقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، يشمل الأقوال والأفعال النافعة للقلوب وللجوارح. هذا تعريف حاصر وضابط لمصطلح العمل الصالح. كيف يعني نرى أن هذا العمل صالح ولا غير صالح؟ بهذا المقياس الشرعي. أما حقيقته فهو تعبير عملي عن الإيمان الصادق. الإيمان الصادق ينشئ عندي عملا صالحا. لأنه لو عرفنا الإيمان، ما هو الإيمان؟ اعتقاد بالقلب وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وبالتالي من مقتضيات الإيمان الرئيسية أن يلازم هذا الاعتقاد عمل. ولذلك يعني أجمع أهل العقيدة على أن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة والنقصان تبعا للعمل، سواء كان قلبيا أو بالجوارح. لأنه في كثير من الأعمال، أعمال قلوب وفي أعمال لسان
0: صحيح.
1: وذكر وانشغال وتفكر وتدبر واستحضار لعظمة الله وسير ونظر وتأمل، كل هذه مدخلات بسيطة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وملازمة الطاعات وأنت في مكانك، غير أعمال الجوارح. لكن السؤال الأهم، ما هي شروط قبول العمل الصالح؟ كيف يقبل؟ كيف أتأكد أنه هذا العمل ملازم لما يريده الله؟ يقول أهل العلم، وهو من مما يدرك بالفطرة ولا يحتاج إليه لا علماء ولا، الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن يكون هذا العمل لا رياء ولا سمعة ولا طلب لمدح الناس ولا طلب لعرض من أعراض الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن موضوع الإخلاص يجب أن يستحضر في النفس قبل القيام بالعمل، هو الذي يحيل العمل إلى عمل صالح بمقياس الإخلاص ابتداء. ثم المتابعة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون هذا فيه نوع من الاختراع ونوع من الابتداع ونوع من يعني مجاوزة الحدود الشرعية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن صار عندنا الإخلاص وعندنا المتابعة وعندنا الإسلام. هذا العمل مقياسه أصلا يجب أن يعني ينبثق من إنسان مسلم حتى يقاس هذا العمل بصلاحه أو عدم صلاحه. والله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه موضوع النية، موضوع أن ينبثق هذا العمل من الإسلام، موضوع مهم. وهذا يحيلنا إلى موضوع الحبط في الأعمال. يعني عندي عمل صالح، ما الذي يحبط هذه الأعمال؟ ومن الجميل أن نسلط حزم الضوء على مفردة الحبط سيدي. يقول لك الحبط هذا مرض يصيب الإبل، يصيب الإبل فتنتفخ، وهذا الانتفاخ انتفاخا مرضيا كاذبا. الناظر إلى الإبل يعتقد أنها ما شاء الله أصبحت سمينة وضخمة وكبيرة وكثر لحمها فيفرح صاحبها، لكن العارف يدرك بأن هذا شكل من أشكال الحبط وأنه انتفاخ مرضي،
0: ولعله طريق للهلاك أو المرض. يعني
1: الذين، يعني شوف دقة الوصف القرآني لما قال الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنه هذه أعمال انتفاخات تراها في عينك متضخمة لكنها أهل بها لغير الله. وما هذا كله كلام على موضوع على الإخلاص.

0: كل هذا تأكيد على مرجعية العمل الصالح أن ينبثق عن أساس سليم وهو الإيمان. من عمل صالحا، الآية اللي افتتحتم فيها الله يجزيكم الخير، وهي آية محورية بالمناسبة في هذا الموضوع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، تأكيد على أنه مصادر التكليف وأن الذكر والأنثى أمام التكاليف الربانية على حد سواء، وهو مؤمن. شوف الاشتراط سيدي، قلنا موضوع الإيمان مهم، قال وهو مؤمن، أقوم بهذا العمل والإيمان لصيق بروحي وبنفسي، وهو الباعث والمحرك، وهو الذي من خلاله أرتجي الأجر والثواب
1: وأصل الحياة الطيبة
0: عند الله سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة هاي في الدنيا. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة، على ما يقول به جمهور المفسرين.
1: بارك الله فيكم فضيلتك. وفقا لهذه الإضاءات، وذكرتم يعني القاعدة الأساسية بأن العمل الصالح هو الطريق إلى الحياة الطيبة وإحدى ثمراته التي وعد الله بها عباده المؤمنين، لكن فضيلتك ذكرت قبل قليل الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وذكرت هذا المعنى أحيانا تأتي، يعني هذا القصاص هي عقوبة لكن وراءها حياة. بالمقابل تأتي أحيانا يعني محن أو ابتلاءات أو غيرها، ولعلها تكون هي أيضا هي يعني من باب التمحيص وطريق للحياة الطيبة. إذا أردنا فهم هذه الحياة الطيبة بمفهومها المضيق عند البعض وبالمفهوم الموسع، يعني هل المقصود بهذه الحياة هل هي الغنى والراحة وتيسير الأمور، أما أن حقيقتها تشمل كما ذكرتم في المقدمة طمأنينة القلب والقناعة وحسن الصلة بالله وحتى القدرة على مواجهة تقلبات الحياة؟ لأن الآن تجد كثير من الناس يعني من يعبد الله على حرف، وبالتالي يعني تأتي هذه الحياة هذه القناعة والصلة بالله هي المنقذ الرئيسي، وبالتالي تجد ثابت أمام تقلبات الحياة، وهو من الصابرين وهو من المحتسبين، لأنه يعني فهم معنى الحياة الطيبة بمفهومها الموسع مقارنة بالابتلاءات وهذه المحن.
0: يعني هذا أصبت عمق الموضوع، الله يفتح عليك يا دكتور زايد. فعلا الحياة الطيبة ليست شعورا لحظيا يتناول الإنسان في كل لحظة، أنا عندي شعور خاص، أنا افتقرت الآن، أنا حياتي ليست طيبة، مرضت راح عندي شعور الأمن والسعادة والهناء،
1: رغم أني مؤمن،
0: ورغم أن الإنسان المؤمن. الحياة الطيبة كما يصفها القرآن وكما تعهد الله سبحانه وتعالى بها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب أنا عملتهن وكنت فقير، أنا خرجت من دائرة الذين تعهد الله لهم؟ لا، الحياة الطيبة لا تعني انعدام الفقر، أو لا تعني الأمن من المرض، أو لا تعني غياب المشاق،
1: أو ما في مشاكل،
0: لكن الكفاءة النفسية اللي يعطيني إياها شعور الإيمان وشعور القناعة وشعور الإسناد الرباني بأن المعية الإلهية اللي تملأ جوارحي وأركاني وتشيل أعباء الحياة وأعباء الروح وتقدم لي الإجابات اللي تجعلني في الهناء المطلق، واللي تقدم لي كل هذا الإسناد النفسي والروحي والإيماني، هي شعوري بالمعية الإلهية.
1: من هنا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن
0: إن أمره له كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مرة أسمع لك واحد يا سيدي من المشايخ يقول طيب والله إذا الإنسان يجي خير صحيح، يعني متبادر أنه يقول الحمد لله، طيب أنا تحل علي مصيبة ولا ابتلاء وهذا حال الدنيا، كمان مطلوب مني أقول الحمد لله؟ قال نعم مطلوب منك، تعرف ليش؟ بعدني حافظهن. قال ثلاث أسباب. قال السبب الأول أن المصيبة لم تكن في دينه، يحمد الله سبحانه وتعالى أن المصيبة لم تكن في دينه، وكان من دعاء النبي اللهم لا تجعل مصيبتنا
1: في ديننا.
0: ثم الأمر الثاني قال أنه يحمد الله أن المصيبة لم تكن أكبر من ذلك، لأنه ما من مصيبة إلا هناك أكبر منها. والأمر الثالث أنه رزق الصبر عليها. كثير من الناس يجزع ويلج ويعتذر

0: وينقلب على عقبيه
1: وينقلب بالفعل. يعني يقول لك والله أنا أصلي أنا كذا هاي جزء، وكأنه يلوم لا إله إلا الله، يلوم رب العالمين، لا يتقبل الأقدار، يجزع، لا يستسلم لأوامر الله، لا يصدق بموعود الله،
0: وسقط من أول اختبار. يعني
1: من أول اختبار وأنه عند أول مطب وأنه أبدا مستسلم. ولذلك الحياة الطيبة مثل ما تفضلت سيدي لا علاقة لها بموضوع الفقر بالمرض. لا شك طبعا أنه الإنسان السليم المعافى اللي أموره طيبة هذا مفهوم الحياة الطيبة عنده أحضر، لكن المفهوم القلبي بشعور الرضا، بشعور المعية الإلهية، باستشعار لذة القرب، بشعور القدرة على الالتجاء إلى الله. في ناس يعرف الله سبحانه وتعالى لكنه لا يجرؤ على أن يلتجئ إلى الله. لماذا؟ لأنه عارف حاله موحل، موحل
0: في حاجز يعني دكتور،
1: وعنده
0: في حواجز،
1: في مفازات، وفي خطايا، وفي عقبات، فهو مسكين يعتقد بأنه ما إله جاه عند الله. وإياك نعبد وإياك نستعين. نعم. أول شيء في عبادة بعدين في استعانة، بس لأنه هذا مسكين يكون في عنده هجران، في قطيعة بينه وبين الله، طريق غير ممهدة. ويقول لك هذا
0: حتى لا يشعر بلذة العبادة دكتور،
1: إذا في عبادة من الأصل. ولذلك هذا يعني العبادة لما تقام بالطريقة التي يحبها الله، على طريقة أرحنا بها يا بلال، يصلي بهذا الهناء، بهذا الرضا،
0: وكأنه
1: في موعد رباني. لما يسلم تحسه إنسان طالع من الصلاة، إنسان ملائكي، إنسان محفوف بالخير، إنسان مليان طاقة، مليان ألفة، مليان محبة، يشع الخير منه. تتأمل بوجهه تحس النورانية، تحس أثر التسبيح، أثر الذكر، أثر الملائكية المحفوف فيها. وفي وجوه لا إله إلا الله عليها غبرة ترهقها قترة، يتقلب مع الشيطان، ممسوس، مسخوط، معبوث بإعدادات التكوين الطبيعي له بسبب الهجران والقطيعة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله إنه من أصدق ما قيل إنه لو علموا ما في هذا الدين من الهناء والسرور والسكينة لقاتلونا وجادلونا عليه بالسيوف.
0: لذلك فضيلتك نفهم بأنه أداء العبادات في مجانب العبادات ظاهرا ليس شرطا أن يكون طريق للسعادة، الحياة الطيبة، إنما هو أداءها بمفهومها العبادة والإيمان العميق الذي يوصلنا. لكن دكتور في هذه الأيام، في زمن تتسارع فيه الحياة وتزداد على الناس الضغوط، ويبحث الناس عن الراحة، تجد الآن يعني يريد راحة يبحث، يذهب إلى الملهيات، إلى المكاسب، هو يريد أن يصل إلى الأثر الروحي، لكن باتباع وسائل مادية أو ملهيات أو ظاهرية، لكن لا يصل إلى هذا العمق. من هنا فضيلة الدكتور لما ذكرت حضرتك قبل قليل في موضوع الصلاة والعبادة الظاهرية، وفي حواجز بين الإنسان وبين الله عز وجل، الآن نأتي إلى موضوع الذكر والدور في الاطمئنان القلبي. كيف يسهم هذا الذكر وهذه الصلاة وتلاوة القرآن والعبادات كلها في تحقيق هذه السكينة؟ طبعا إذا ذكرنا الذكر والصلاة والعبادات، ذكرنا المعاملات من صلة رحم، من صدقة، من عفو، وبالتالي دكتور يأتي كما قلنا قبل قليل هذا العمل الصالح، يعني يأتي منقذا له في مواجهة اليأس أو الاستسلام. بالتالي السؤال الجوهري، لماذا يشعر بعض الناس بلذة في الطاعة أولا ثم يصيبهم الفتور، وكيف يستعيد هذا النشاط؟ كيف نوازن بين العبادة والعمل والأسرة والراحة من غير إفراط ولا تفريط؟ بمعنى نريد أن ندخل إلى الحياة الطيبة من مدخل الذكر والاطمئنان القلبي في أداء العبادات.
1: يعني كلام بمنتهى الجمال، ليتك أنت المتحدث.
0: لا استغفر الله يا سيدي،
1: يعني استغفر تستفيد سيدي. الله يرفع
0: سيدي.
1: قدرك سيدي. العمل الصالح ليس مجرد واجبات تعبدية. هذه واجبات تعبدية، يعني أشياء أساسية، ما أستطيع أن أصف نفسي بالصلاح والتقى والفضل الكبير بمجرد أنني أقوم بواجباتي التعبدية. بل العمل الصالح يرقى إلى منظومة سلوكية متكاملة.

0: تصلح ظاهر الإنسان وباطنه. لذلك احنا في عندنا أعمال قلوب وفي عندنا أعمال جوارح، والشغل على القلوب
1: أكثر من الجوارح؟
0: أكثر
1: أكثر.
0: من الجوارح، لأن الجوارح هي يعني تتلقى ما استقر في
1: والقلب هو الذي
0: القلب،
1: يعكس
0: وهو
1: عليه الجوارح.
0: الذي ألا إن في الجسد مضغة
1: مضغة،
0: إذا
1: نعم.
0: صلحت صلح سائر عمله،
1: عمله.
0: وإذا فسدت فسد سائر عمله. لذلك هذه الأشياء اللي تصلح باطن الإنسان تظهر آثارها بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والروحي للإنسان. يعني الإنسان اللي فيه في قلبه يقين على الله سبحانه وتعالى، وعنده قناعة، وعنده ذكر، وعنده صلة، وعنده مداومة في العبادات، وعنده استحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى، إذا جلس إلى طعام تفكر في طعامه، إذا مشى استذكر قوته، إذا أفاق من نومه استحضر نية أن يقوم بعمل يحبه الله سبحانه وتعالى، محسن إلى جيرانه، إلى أهله، إلى أولاده، يكسب لقمته بالحلال. هذه المفاتيح والمغذيات اللي طبعا بدها تجيب له الحياة
1: طيب،
0: الطيبة. وهذه سيدي احنا الآن مثل ما تفضلت بالبداية، انه الناس يعني تبذل جهود كثيرة من اجل تحصيل المتع واللذات وكذا، يعني ربما لا نجانب الصواب اذا قلنا بانه اقل واحد فينا اليوم ربما عنده من المتع والملذات والمأكولات والمشروبات ما يفوق هارون الرشيد ولا كسرى ولا قيصر. ما حدا عنده منهم كان جهاز تبريد، ولا عنده غرف نوم على طريقتنا، ولا عنده ثلاجات، ولا
1: ولا
0: عنده
1: سيارات.
0: عصائر، ولا سيارات، ولا طيب. ومع ذلك بعض الناس عنده كل هذه الأشياء، والناظر في يعني عيادات الطب النفسي، في الأماكن اللي تعطي مؤشرات على الخلافات سواء الأسرية الاجتماعية، أروقة المحاكم، دلالة على احتقانات مجتمعية كثيرة لغياب
1: في
0: السكينة،
1: فجوة مفقودة.
0: وفي فجوة دلالة على أن الناس غلب عليها منطق المادة والأثرة والأنانية والغل والحقد والحسد ومشاعر التشفي. وين معاني الرحمة؟ وين معاني كظم الغيظ والعفو عن الناس؟ وين معاني الإحسان؟ كل هذه لا تستفيق.
1: صلة الأرحام،
0: وصلة الأرحام هذه لحالها، القطيعة فهل عسيتم إن توليتم
1: القطيعة،
0: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه المعاني.
1: الحرمان من الحقوق، الظلم، ممارسات يعني الإنسان تجد يعني هو يؤدي عباداته ويستشعر
0: هل يمكن
1: بأنه،
0: أن يهنأ
1: لكن
0: له عيش؟
1: بالمقابل يعني تجد هذه الفجوات في العمل
0: والله
1: الصالح الخاص
0: هذه
1: بالأرحام،
0: يعني
1: حرمان من الحقوق وغيرها.
0: هذول إذا بدنا نحسن الظن فيهم نشوفهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، الذين خلطوا عملا صالحا
1: وأخلص
0: وآخر سيئا، باب مجال الخير مفتوح
1: صحيح.
0: ومجال التراجع مفتوح. أنا إذا ظلمت والله أستطيع أستدرك الآن قبل ما يسجل، لأنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه،
1: أنفقه.
0: أنت تاركه يا ابن الحلال. وأنت تعلم كل إنسان، حتى يعني يقولوا في فقه القضاء أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بمعنى لو حكم لي بشيء وأنا أعلم بأنه هذا المال ليس مالي، لكن القاضي حكم لي على نحو ما سمع أو على
1: وقد
0: ما
1: تكون
0: جئت من
1: ألحن
0: البينات،
1: بحجتي يعني أو كذا.
0: وربما الآخر ألحن،
1: نعم.
0: لكن أنا في قرارة نفسي أعرف أنه هذا المال لي ولا ما هو لي. فلذلك حتى لا نتسلح، يقول لك يا أخي أنا والله هذا انحكم لي فيه، لا، الحكم حكم به على الظاهر، ولا يحيل المال الحرام إلى حلال بمجرد أنه أنت عندك حكم. هذه أشياء بدها تنبه، حتى الإنسان يصل لمرحلة راحة الضمير، وهي اللي عليها المعول، الشعور بالسكينة النفسية الداخلية، ما يخوض هذه الصراعات الدائمة، شعور الإثم، شعور الخطيئة، شعور التجاوز، شعور التأهل للنار. في بعض الناس يقول لك يا أخي ما أنا يعني عارفينها، أنا بدي أدخل الجنة صلاة وأصلي أفعال ما بعمل، بفطر برمضان، بسب، بعمل، بغلط، بطلع، بنزل. وهذا شعور اليأس كمان قاتل، لأنه يبدد شعور السكينة والأمان النفسي.
1: لعل فضيلتك،
0: ولذلك
1: نعم
0: قل يا عبادي الذين أسرفوا على
1: صحيح.
0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنه القانط مؤذي، راح يدمرني بالمجتمع. إنسان قانط من رحمة الله هذا بده يستبد بكل الخطايا.

0: بكل الذنوب بكل المآسي اللي يرتكبها راح يستمر فيها، وبالتالي كل سارق هو عدو للأمن وللسكينة المجتمعية واعتداء على الآخرين. كل واحد يتتبع مثلا المقاصد غير الشرعية في الزواج، هذا عدوان على المجتمع بشكل أو بآخر، ينهش هنا، يتطلع هناك، يسترق نظر، يعمل مشاكل، يستهدف الأعراض، برضو هذا يحارب سكينة الآخرين. فأنا كل ما استطعنا أن نشيع مشاعر الأمل والعودة للدين، كل ما زدنا مساحة السكينة والحياة
1: والطمأنينة والحياة
0: الطيبة
1: الطيبة،
0: والطمأنينة.
1: صحيح.
0: إضافة إلى أنه سيدي قديش هذا الشعور مفيد في تخفيف التوتر والضغوط النفسية. الآن في كثير من الناس والله ما يعرف ينام إلا على حبة الدواء، حتى هذا مسكن، هذا مخفف، هذا كذا، هذا منوم، حتى يستطيع يغادر منطقة الألم في جسده وفي تفكيره. كله بالمحصلة يعني من إحباطات الحياة ومن البعد، ومن البعد عن الدين،
1: وفجوة بينه وبين الله عز وجل.
0: بينما بالمقابل يعني يقولوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ربما ابن عباس يقول والله أنا كان حتى الملح لما يخلص عندي من البيت إني أتذكر وأنا ساجد ركعتين، ويطلب من الله سبحانه وتعالى الواحد ركعتين في جوف الليل والناس غافلة والناس نايمة، وتناجي رب العالمين، تستحضر ضعفك، تطلب من أكرم الأكرمين يفتح عليك، يعطيك، يسددك، يصرف عنك شرور الإنس والجان. هذا كله يملأك سكينة، يملأك وقار، يضيف لك قوة وإسناد كبيرين،
1: رصيد آخر.
0: نعم،
1: نعم،
0: بحيث أنت ترى نفسك مسنود بالله سبحانه وتعالى. إضافة للشعور بالقيمة وبالأثر، الإنسان اللي يعمل العمل الصالح هو إنسان يستشعر بأن له دور وأثر، وأن حضوره مرحب به، وأنه شخص مفرح، وأنه يفيد الآخرين، والناس تسر بمقدمه، وأنه دائما لديه ما يعطيه وما
1: وبصمة.
0: يقدمه، وخير الناس أنفعهم للناس كما جاء في الحديث. هذا كله يطهر النفس من الأحقاد، من الغل، من الحقد، يخلي الإنسان منشغل بالخير، بعيد عن سفاسف الأمور. هذا الدين يربينا على الاهتمام بمعالي الأمور، بالأشياء الكبيرة، ما يتركنا للصغائر وللأمور يعني العبثية هكذا، يوجه الاهتمامات إلى ما ينفع، إلى ما يرفع. ولذلك مجالسة الصالحين ومجالسة أهل الخير هي عدوى، وهي تأثر، وهي اقتداء، وهي تأسي الإنسان بخليله، بصديقه، بزميله، وبالنقيض كمان. إحنا هذه يعني فرصة إنه إحنا ننبه كمان إلى مين أولادنا وأوقاتنا، مع مين يقضوا أوقاتهم، ما الذي يشاهدوه، من الذي يؤثر فيهم. هذول يعني إحنا المؤثرين الله يجزيهم الخير إذا يكون تأثير في مجالات الخير والحظ على الفضيلة، والحمد لله في ناس يعني كثيرين لهم سبق في توجيه رغبات الناس وأفكارهم والأخذ بأيديهم للمعالي وللأمور الطيبة واللي تخدم واللي تنفع في أنفسهم وفي أهاليهم وفي أوطانهم،
1: تحقق السكينة داخل نفسهم.
0: إضافة إلى ما يشعر الإنسان من السكينة ومن
1: بارك الله فيكم
0: الشعور
1: دكتور،
0: بالدور والأثر. يا سيدي
1: بارك الله فيكم فضيلتك. يعني فيما تبقى من محاور الآن، بالنسبة إلى يعني كيف يعيش المؤمن حياة طيبة في ظل الابتلاء، وذكرت قبل قليل أنه أحيانا البعض يقول يا رب أنا صليت، أنا صمت، أنا حججت، أنا زكيت، أنا قمت بهذه الأعمال، لكن بالمقابل يأتيني الابتلاء. فهل القرآن الكريم يعني أعد المؤمن للحياة الطيبة خالية من الابتلاءات؟ وهل علمه وكيف يعلمه أن يواجه الابتلاء بالإيمان والصبر؟ والآيات فضيلتك الموجود وحضرتك أستاذ الدراسات القرآنية،
0: نعم سيدي،
1: الآيات المتعلقة بالعسر واليسر،
0: نعم،
1: والابتلاء بالخوف والجوع ونقص
0: يا
1: الأموال والأنفس
0: سلام
1: والثمرات.
0: يا سلام،
1: ذكرنا قبل قليل عجبا لأمر المؤمن، هذا
0: إن أمره له،
1: لعله هذا يعني
0: نعم،
1: إن صح التعبير
0: مدخل،
1: هذا يعني ختم أنه هذا الإنسان المؤمن سقط، نجح في الاختبار، إذا أصابه خير فكان من الشاكرين، وأن أصابه ابتلاء كان من الصابرين. فكيف نجمع بين وعد الله

0: بالحياة الطيبة، وبين ما يتعرض له الصالحون من الابتلاء. دكتور، هل
1: سيدي.
0: الصبر يعني أن الإنسان يكتم ألمه أو لا يطلب المساعدة؟
1: لا
0: دكتور
1: لا لا
0: تفضل سيدي.
1: والله سيدي، الله سبحانه وتعالى في سورة الملك:
0: نعم
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شوف الآية القرآنية سبحان الله كيف توصف، قال: الذي خلق الموت والحياة، كل فكرة الموت والحياة والأجيال والناس، لماذا؟ قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: جميل.
1: تتبع العمل الصالح هو مقصد، أو هو المقصد الرئيس من الحياة والموت، من الخلق.
0: والابتلاء هو وسيلة.
1: والابتلاء هو الوسيلة التي من خلالها يميز الله الصالح من غير الصالح،
0: صحيح،
1: هي التي تفرز الناس تبعا لهذا الابتلاء. فلذلك هذه سنة كونية، لذلك يجب أن نتنبه إلى أن البلايا هو الطريق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليختبر الناس ويرى أيصبرون أم يجزعون على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل مع سيدنا يعقوب عليه السلام. يبتلى الإنسان، ابتلي فيه ابنه، غيب ولا يدري، وبلغ به الحزن مبلغا عظيما، يعني بيضت عيناه من الحزن، من ملوحة الدمع، الدمع مالح سيدي، يقولوا من ملوحة الدمع اللي ظلت منتقعة في عيونه، بيضت عيناه من الحزن، لكنه ظل عنده أمل بالله، ورافقه هذا الشعور، لكنه دائما كان لا يلجأ إلا إلى الله. ماذا يقول كما سجل القرآن دعاه؟ إنما أشكو بثي وحزني. الحزن داخلي، هذا لا يشكى، يعني لا يملك الإنسان، مش يقول لك في آلام لا تشكى ولا تبكى؟ طيب، إنما أشكو بثي، الشيء الذي لا أملك رباطا ولا زماما ولا خطاما على بوابات قلبي، بحيث يعني أطبق عليها وأمنعها من الخروج. تقعد مرات مع واحد خلال دقيقة سبحان الله يقول لك: والله ما أنا قادر يا أخي، بدي أتكلم، بدي أفضفض أنا. لكن الأنبياء علمونا أن الشكوى لله سبحانه وتعالى، فالشكاية والحزن هذا أمر طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي، أبناءه ماتوا في حياته، وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن الحزن أمر طبيعي، وقلنا أنه هذا ابتلاء، وهذه طبيعة الحياة الدنيا، وأنها يعني دار ابتلاءات. لذلك الصبر الجميل هو حبس النفس عن التسخط والتجزأ، استذكار الأجر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نستذكر أنه هذا فيه أجر، وأنه الصبر عليه، يعني الله سبحانه وتعالى لن يذهب عبثا. يقول لك سيدي: حتى لو الشوكة يشاكها الإنسان المسلم
0: تكون كفارة،
1: تكون له كفارة وعليها أجر. ما أعظم عطاياك يا رب العالمين.
0: انظر إلى أم سلمة رضي الله عنها عندما
1: الله
0: قالت: اللهم
1: الله
0: أجرني في مصيبتي
1: وأخلفني خيرا منها. إيش أخلفها؟
0: نعم،
1: برسول
0: الله
1: صلى الله
0: عليه وسلم.
1: لا إله إلا الله. يا أم سلمة،
0: نعم،
1: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. قالت له: شو يا رسول الله بده يعوضني؟ يعني ابو سلمة ما فيه منه، فعوضها الله بالنبي
0: برسول
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: وسلم،
1: جعلها من
0: سلام.
1: امهات المؤمنين. لذلك سيدي دوام اللجوء والذكر والاكثار من الاستغفار. وانا اذكر نفسي والله، وانا احوج الى ما قلت ممن يسمع والله، انه الاستغفار اخواني واخواتي باب خير عظيم مغفول عنه ومجرب. ومجرب قديش جربنا أشياء يا سيدي؟ جرب وشوف، بالثقة وباليقين وبإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والآيات أكثر من أن تعد على فضل الاستغفار. يعني وانتم ما شاء الله بالمقاطع الدعوية قديش في تأكيدات
0: سيدي
1: عليها، وقصص مدهشة عن أثر الاستغفار والاستغفار في حياة الناس. هذه حلاوة الطاعة سيدي، اللي تعمل انشراح وتعمل أثر وتترك شعور بالهناء. مش مرات تشوف واحد تقول يا ربي والله مبسوط وفرحان، لكن كل شيء فيه أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع.

0: مطبوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد وإذا غاب لا
1: بس
0: يفتقد.
1: مبسوط
0: لكنه يا سيدي
1: مبسوط.
0: هذا يقول لك لو أقسم على الله لأبره،
1: لأبره
0: ما هو حاسد حد على عيشته. يمكن لو تقول له أعطيني 5 ليرات اقرضني يقول لك والله ما معايا واستناني على آخر الشهر أو كذا. من وين جايب كل هاي السعادة؟ ضاحك ملء فيه، راضي مبسوط، ما هو شايل هم لا لرزق ولا لغيره. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، تصبح ميتة من الجوع الطيور، لا في عندها راتب تقاعدي ولا في عندها ضمان اجتماعي ولا عندها تأمين، لكن عندها ثقة إنه اللي خلقها راح يرزقها. حوت بالبحر يقول لك سيدي هذا الحوت الأزرق إذا يفتح ثمه بده 4 5 طن سمكة، إنه هذا باللقمة الواحدة. هذا يعني كمان من وين جاب هذه الثقة؟ يذكرنا بقصة الأصمعي مع الأعرابي اللي كان يسمع وهو يقرأ بسورة الذاريات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال له حسبك يا أصمعي أنا أذهب وأبصر نفسي. ثم يلقى مرة ثانية عند الكعبة، يا أصمعي كمل لي السورة يا أخي هذه وين؟ قال له وين وصلنا؟ قال له الآية كنا 17 سورة الذاريات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال نعم، وفي السماء رزقكم
1: وما
0: وما
1: توعدون.
0: توعدون فورب السماء والأرض
1: إنه الحق
0: إنه لحق مثل ما أنكم
1: تنطقون.
0: تنطقون.
1: ما شاء الله.
0: الأعرابي سيدي فاضت روحه، ما قدر يستحمل جلال وجمال ومعنى هذا القول الرباني هذه الآية. قال من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ من الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ يقول اللي شاهدوا الأمر يقول ظل يكررها حتى فاضت روحه. قديش هذه الروح السامية الطاهرة الشريفة ممتلئة بالثقة على أن الله هو اللي يرزق وهو اللي يعطي وهو اللي يمنح واللي بيده مقاليد السماوات والأرض. هذا إنسان عنده كل هذه الترسانة من القوة وهذا الشعور بالسند
1: الشعور الداخلي.
0: الرباني،
1: بنعم.
0: هذا ما بده يكون عنده شعور بالأمان وبالحياة الطيبة وبالهناء وبالثقة وبشعور المدد. الذكر مش مجرد تقليب أقوال في
1: نعم
0: اللسان، يشعرك بمدد رباني
1: حالة حالة.
0: بنورانية
1: نعم
0: فعلا تصل. يعني أنا كنت أشهد في بغداد بعض مجالس الذكر يصل فيها الناس في تأثرهم، تأثر يعني هذا الذكر يعني ليس حكرا على طريقة ولا على جماعة، هذا إجماع ديني، يعني مساحة كبيرة، وبالتالي الكل مدعو إلى أن يكون يعني أكثر التصاقا بمثل هذه الفضائل وبمثل هذه العبادات اللي هي الذكر، شعور القرب، لذة التلذذ
1: بارك
0: بالعبادة.
1: الله فيكم فضيلتك. يعني
0: الله يحفظك
1: دخلت فينا في المحور
0: سيدي.
1: الأخير، بقي معنا 4 دقائق. حضرتك يعني دخلت يعني وأنا منسجم ومستمتع
0: الله
1: بالحديث،
0: يرفع قدرك
1: ودخلنا
0: منك.
1: بغير شعور إلى المحور الأخير وهو العمل الصالح والحياة الطيبة في الواقع المعاصر دكتور، في الأسرة، في المجتمع. ذكرت في المقدمة في بعض المعوقات تحرم الإنسان من صفاء القلب، منها المقارنة المستمرة مع الآخرين.
0: نعم.
1: كيف يوازن الإنسان بين طموحه المشروع وبين قناعة بما رزقه الله؟ ما الخطوات دكتور البسيطة التي يستطيع بها الإنسان ونحن مستمعون
0: نعم.
1: لحضرتك
0: نعم.
1: حتى نبدأ بها اليوم، حتى نقترب من معنى الحياة الطيبة دكتور؟ وذكرتم يعني شذرات متفرقة، لكن نريد أن نجمعها فضيلة الدكتور، طريق مختصر حتى نعيش يومنا بحياة طيبة. نجمع هذه الشذرات دكتور، بارك الله فيكم.
0: الله يكرمك يا سيدي. المعوقات اللي تحول بيننا وبين تحقيق الحياة الطيبة في الواقع المعاصر، يعني بدنا نقول خلينا نقسمهم قسمين يا سيدي. قسم يتعلق ب المعوقات الإيمانية والروحانية. معوق إيماني مثل كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي حائل،
1: حائل أكيد.
0: نعم، يحول بين القلب وبين نور الطمأنينة، تورث القلب وحشة
1: قسوة.
0: وشعور فعلا بالقسوة وبالوحشة وبالضيق، بالضيق في الصدر. هذا ملازم لكل معصية لا إله إلا الله. ضعف اليقين والتوكل، إنسان ما عنده يقين على الله سبحانه وتعالى، خائف على رزقه، قلق من مستقبله، دائما لا يظن بالله خيرا. أنا عند ظني عبدي

0: اي بي لا ظنونه ليست جيدة، لأنه من ساء فعله ساءت ظنونه، هذا متوقع. كمان التعلق بغير الله، ربط السعادة بالمال، بالأشخاص، بالمناصب. بعض الناس إذا فقد واحدة من هذه الأمور، لا إله إلا الله، كيف تتردى أحواله ونفسيته، ويكتئب وينعزل ويشعر باللا جدوى ويشعر بالإحباط. المعوقات النفسية والاجتماعية، وهذه هي يعني ربما الأكثر ظهورا في المجتمع، مثل كثرة المقارنات السلبية، المقارنة مع الآخر بأموالهم، بهيئاتهم، بمناصبهم، بمد الأعين إلى طرائقهم في العيش، إلى ما متع الله به الآخرين.
1: يكون عنده عدم قناعة وبالتالي ما برتاح يعني،
0: وبالتالي دائما هو منشغل، بدل ما ينشغل بالنعم اللي موجودة عندك. يا أخي أنا عندي أولاد، احمد الله سبحانه وتعالى، يمكن ما عندك أنت مال، لكن الله عوضك في أولاد، عوضك في علم، عوضك في منصب، عوضك في جاه، عوضك بزوجة صالحة، عوضك بأهل،
1: محبة الناس،
0: عوضك بوطن جميل،
1: بوطن جميل.
0: آمن، مطمئن،
1: نعم صحيح،
0: تجمع إليه ثمرات كل شيء.
1: نعم.
0: كمان من المعوقات سيدي الانغماس،
1: نعم،
0: في تفاصيل فضول،
1: نعم،
0: الدنيا وتتبع أحوال الناس والأخبار السلبية. في بعض الناس يعني قاعد، لا فتح المضيق، سكر المضيق، في كارثة، في عاصفة، في
1: أخبار
0: ارتفاع
1: سلبية،
0: بأسعار كذا، نزول،
1: نعم،
0: يعني تقعد معاه يسمم نفسيتك ويحبطك ويشعرك إن الدنيا يعني أضيق من خرم الإبرة، وتقوم مكتئب، بدك جلسة مساج نفسي بعد هذا، قد ما يصب عليك ظلامات ويعني مشاعر تعيسة. كذلك النفسيات اللي ما فيها تسامح ومليئة بحمل الأحقاد، مليئة
1: نعم،
0: بالغضب، بالغل، بالرغبة بالانتقام، كلها تستهلك النفس وتأكل الروح. نسأل الله سبحانه وتعالى
1: بارك
0: دائما
1: الله فيكم دكتور،
0: أن يجمعنا فيكم على ما يحب
1: بارك الله
0: ويرضى.
1: فيكم فضيلة الدكتور، يعني
0: آمين.
1: ما أجمل أن نخرج من هذا اللقاء نحن ونسأل أنفسنا ما الخير الذي نستطيع أن نفعله، العمل الصالح الذي لا نؤجله إلى الغد، ما الحق الذي ينبغي أن نؤديه، ما العلاقة التي تحتاج إلى إصلاح مع الله، ما النعم التي تستحق أن نشكر الله عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأن يرزقنا حياة طيبة وقلوب مطمئنة، وأن يصلح قلوبنا. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة دمشق وكلية الشريعة. كل شكر لكم دكتور، بارك الله فيكم،
0: بارك الله فيكم يا سيدي، الله
1: تحياتنا أيضا
0: يجزيكم
1: وسلامنا لفضيلة الوالد الدكتور عبد الرحمن
0: خير.
1: إبداح،
0: الله
1: وأنتم
0: يرفع،
1: منابر الدعوة والخير في هذا البلد الطيب، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور،
0: الله يرفع قدرك
1: حياكم
0: يا
1: الله جميعا سيدي، نتعلم منكم إن شاء الله كل فضيلة. أشكر زملائي حسن عصام، مجد الزعبي، وعمر الكركي، المراقبة الرئيسة أيضا الزميلة نداء الرمامنة، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان.

0: قال عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: وين الغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي

0: للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
7: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
6: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وسراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا كريم. سنتكلم اليوم عن مرض. هذا المرض هو مرض الحسد. الحسد في بداية الأمر في مرحلة من مراحله شعور قلبي، أي قلب الإنسان، لكن هو في مرحلة أخرى عمل جوارح. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين. الحاسد ساخط على قضاء الله، مسيء للأدب مع الله. لماذا أعطى الله فلانا؟ لماذا لم يعطني؟ فيتمنى زوال نعم الله عن الآخرين. هذا ما يريحه، هذا ما يرضيه، أن تزول النعمة عن الآخرين. يعني إذا رأى شخص أنعم الله عليه يتضايق يتكدر، هذا حسد. إذا زالت تلك النعمة عن ذلك الشخص يسعد يفرح، هذا تشخيص هذا المرض. لكن الأسوأ أن يصبح هذا الشعور عملا، يعني في خطة عملية منسجمة مع هذا الشعور حتى تسلب تلك النعمة لزوال تلك النعمة. هذا مرض خطير في قلب صاحبه، خطير على صاحبه وعلى المجتمع، لأنه يورث العداوة، القطيعة، الكذب، البهتان، اغتيال الشخصية، كل ذلك نشأ عن الحسد ليرضي الحاسد نفسه، وهو يتمنى زوال النعمة عن المحسود. احنا الآن لا نتكلم عن عين العائن، لا، وهي حق، ونسأل الله أن يعيذنا ويعيذكم. لا، نحن نتكلم عن تحول الشعور إلى عمل، غيبة ونميمة وقطيعة وبهتان وإساءة وظلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. الأول غبار في سبيل الله، جاهد في سبيل الله بإذن الله تشفع له. الثانية لما تكون مؤمن، المؤمن متعلق بالله، يعلم أن العطاء منه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يكون في قلبه أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين. إذن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لأن المؤمن صاحب الإيمان متعلق بالله. إذا نظر إلى شخص أنعم الله عليه بارك له، قال تبارك الله، وتوجه إلى المعطي، يتعلق بالمعطي، يتعلق بصاحب الأمر، بدل ما تغضب من العطية وتقول هذا ليش عنده، تعلق بالمعطي وقل اللهم بارك له وأكرمني. أما الحاسد لا، يكون عنده السخط وقلة الأدب، لما أعطي فلان، لما أعطي فلان، بدلا من ذلك اذهب وقف على باب الذي أعطى، قل اللهم بارك له فيما أعطيته وأكرمنا بكرمك يا كريم. نعود إلى الحديث: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لأنه بيكون في قلب ذلك الشخص خلل. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله عندما قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. يعني هذول بيهلكوا الأمم، هذول يؤدون إلى زوالها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لأن الحسد وتأثيره على القطيعة وعلى البغضاء نقرأه مع قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، الأنفس الخبيثة التي يخرج منها ما يتلاءم مع ما في قلوبها من حسد بغضا وكراهية للخير وتقطيعة لارتباط المجتمع وتمنيا لزوال النعم.

0: إما هذا اقتران الحسد بالعمل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فينفثون ذلك السم في المجتمع وفي ترابطه وفي تعاقده، فتفسد العلاقات ويؤدي ذلك إلى القطيعة وإلى البغضاء. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من شر الحسد والحاسدين. الحاسد معاقب بعقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. من هذه العقوبات غم لا ينقطع، دائما مهموم، مصيبة لا يؤجر عليها، مذمة لا يحمد عليها، وسخط رب العالمين ويغلق عنه باب التوفيق. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعافينا من ذلك المرض ومن ذلك العمل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحسد كما قلنا مرض في القلب، تمني زوال النعمة، والأخطر عندما يتحول ذلك المرض إلى عمل، إلى ظلم، إلى كذب، إلى افتراء، إلى نميمة، إلى بهتان، إلى اعتداء على الآخرين، كل ذلك لزوال النعمة وسوءا للأدب مع الله. الواجب أن يهذب الإنسان نفسه، كلنا يحب الخير، إذا رأى الإنسان شخصا أنعم الله عليه كما قلنا يبارك ويقول تبارك الله، ويتوجه بقلبه وعمله إلى الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه. هذا الحال الطيب الإيجابي، السلبي أن يسخط وأن يسيء الأدب مع الله، وهذا الذي قيل فيه يا حاسدا لي على نعمتي. أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لما وهب. أطلب من الله واسأله سبحانه وتعالى أن يبارك بما أنعم وأن ينعم عليك، فهو الغني، هو الكريم سبحانه وتعالى، عطاؤه لا ينفد. نسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا ويكفيكم بما شاء. والمؤمن أيها الكرام يسأل الله لأخيه الخير، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا الحال يسلم صدرك وتسعد حياتك، والعكس يحرق قلب صاحبه اللي بضل يراقب بالناس. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لأن الإنسان الحاسد يعيش في دوامة الحقد والبغضاء والخصومة. أما الذي يؤمن بالله يحب الخير لنفسه ولغيره، ويعيش بنعمة عظيمة من أعظم النعم، هي نعمة انشراح الصدر وسلامة القلب. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القلوب المطمئنة ومن أهل الحياة الطيبة، وأن يكفينا جميعا وإياكم بما شاء وكيف ما شاء. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وندعوه سبحانه: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، أننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم اتخذوا من دون

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
3: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
11: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مبارك مبارك، سمعت طلعت أسماءكم بالحج.
12: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت أسجل، وبدي حدا ينصحني بأفضل برنامج.
6: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الأمين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم إلى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس التوحيد، طريقك لحج مبرور.
13: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا.

0: الله نفسه وإلى الله المصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات.

0: الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: عابدين على اللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
10: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
11: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جار.

0: أنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الموتى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني.

0: وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي، أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم يزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري، وكأنه يسألني: ماذا أعددت للقاء؟ فلا أملك الجواب. يا إلهي، كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل، تذكرت قولك الكريم وعفوك العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي، لقد كنت عبدا شقيا، فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت

الراحمين. وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي. وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم.

إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جعفر بني حمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جعفر بني حمد. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا

أحدهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العرش. يدبر

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: يمكن هسه بدك اليوم بدك

0: مش المجرومه ما تنزل بعضها. وبعدين الارضيات والحشرات ما تنزل لحم بعضها. اليوم مجرومه.
1: بس ان شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

الإله

ما لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله

0: وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرب المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة عنواننا لمقابلين شارع الحرية الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63 مطاعم الديوان اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبقي أن نفسر معنى كلمة بجهالة. نحن نعلم أن الجهل أن تعتقد شيئا وهو غير واقع، مش الجهل أن لا تعلم، اللي ما يعلمش ده يبقى أم بس، إنما الجاهل عنده قضية بس مخالفة للواقع ومتمسك بها وجازم بها. ويطلق الجهل إطلاقا آخر على الطيش وعلى السفع، هي برضو ملتقية بالقضية الجزمة اللي كذب. ليه؟ لأن احنا مثلا بنقول فلان سفيه. سفيه يعني ايه؟ بيتصرف تصرفات لو قيست بموازين الحكمة تطلع تصرفات طائشة. نقوم نعمل عليه حجر ونقوله لا خلي أمورك دي واحد غيرك. يبقى بجهالة هنا مقصود بها أن لا يعلم الحكم، نقوله لا، إما لإيه؟ بسفه. هو يعلم الحكم ولكن سفه وطيشه، ينظر إلى خير عاجل في نظره ويترك خيرا آجلا في نظر من شرعه.

يبقى ده عنده ايه؟ عنده سفه. يقول الحق في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. يعني لحظه سفه ولحظه طيش ولحظه هو عارف الحكم بس ما يتبصرش بالعواقب. ولذلك احنا قلنا كل انسان يذهب الى معصيه لا شك ان عقله غاب عن جزاء هذه المعصيه، ولو انه استحضر من ذا المعصيه الجزاء عليها لما عملها. يبقى السفه بتاعه بيعمل ايه؟ بيغلف الجزاء على المعصيه، بيغلف العقوبه، ولا يخليش ينظر الا الايه، الا للشيء الايه السطحي، ان هو هيجيب له نفع ايه، نفع عاجل. ضربنا قلنا في زمان مثل، وقلنا مثلا هب ان انسان نعرف عنه اشرس الغرائز وهو الغريزه الجنسيه، نقول له يا شيخ انت عندك الغريزه الجنسيه ومش هتتوب عنها، احنا هي فيه جاي جماعه من الغرب وواحده جايه من السويد جميله في الحته الفلانيه ومش عارف ايه، فيروح يشوف يلاقيها جميله قوي، يقول له ايه يعني غرت فيها نفسك فيها دي؟ يقول له طيب اذا يا شيخ خدها، بس اسمع قبل ما تاخد فيه تعال اما نوريك، ان خدتها وقضيت معاها فاحشه هنحطك في النار ده اللي في البدرون ده، تخلص من هنا ونروح مودينك على بالله العظيم. يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ الله، اذا ما بيخليش يروح للمعصيه الا انه زاهل عن مين؟ عن العقوبه. لكن لو كانت العقوبه حاضره كان ما يمكنش يعملها. اهيد الجهال، يبقى عمال بيتصرف تصرف السبب، تصرف الحمق، تصرف الايه، تصرف الطيش. لكن لو انه كان على ذكر من العقوبه على الجريمه مش ممكن ايه، مش ممكن يعملها ايه ابدا. فاللي بالشكل ده نقول له انت السفه بتاعك ايه؟ في انه زين لك المتعه العاجله، انما ما خلكش تشوف هتجر عليك ايه. افرض مثلا واحد حصل خلاف سطح بينه وبين واحد فشال ايده كده وراح ضربه قلم، هو اعطى لنفسه ايه؟ راحت انه زي ما يقولوا فش غليل وضربه قلم، انما اللي انضرب قلم ده بقى له اخوه اشداء واهل وعصبيه، وهيضرم ها ان ابنهم ده ضربه قلم، يقولوا ازاي ابن الايه ضربه قلم، يروحوا يكتروا عليه ويرنوه بقى علقه ويذلوه طول حياته. يبقى اللي خلاه يعمل كده ايه؟ السفه في انه ينظر الى الحاجه العاجله دي، ما ينظرش الى الايه؟ اللي بيسموها رد الفعل. بيسموها ايه؟ رد الفعل. رد الفعل دي النظره فيه واحتمال العقوبه الشديده على العمل هي اللي بتخلي الناس ما ايه؟ ما تقدمش. رد الفعل ده هو اللي حامي العالم من شراسه العالم. العالم دلوقتي فيه قوه فتاكه من العلم، قنابل الذريه والصواريخ الموجهه والمش عارف اللي بيقولوا عليه ده شيء فظيع، والدول اللي قاعده متنمره لبعضها دي عنده وده عنده. ايه اللي مخلينا نرتاح مع وجود هذه الشراسه في القوه؟ الخوف من رد الفعل. اي دوله خايفه تستعمل حاجه الثانيه ايه تستعمل. اذا الجهاله والسفه هو ان تنظر الى الشيء سطحيه ولا تنظر الى ايه، الى عاقبه الايه، الى عاقبه الايه الامر. الشاطر بقى اللي جت لحظه طيش عنده وعمل سوء يلحق نفسه ويعمل ايه؟ يتوب من قريب. بمجرد الشراسه ما انتهت كده ما ياجلش بقى ويندم، وكل ما يفتكر السوء اللي عمله ايه يزعل، ويمكن يضرب نفسه، ويمكن يقول انا عملت دي ليه، اهو ده المطلوب. لكن في واحد يعمل السوء بجهاله ثم يستشري. معنى يستشري؟ يقابل جماعة بيقول له أما أنا قضيت ليلة امبارح ليلة يا ولا، يا سلام، يبقى مبسوط اللي عمله دوك، هيبقى ندمان ايه؟ وده يبقى مبسوط. ثم يتوبون من ايه؟ من يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وما يفتكرش انه يسيب السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. إن إبراهيم كان أمة. الله. إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى جه إبراهيم وبعد الحكايات الطويلة دي العريضة وجاب سيرة

اليهود وسيرك مش عارف منه وسيرك منه وأهل مكة. قال لك لأن إبراهيم ده صلى الله وسلم على نبينا وعليه هو الرسول اللي بيسموه أبو الأنبياء، وكل واحد بيتمحك فيه حتى المشركين. المشركون يقولوا احنا على دين أبونا إبراهيم، والنصارى يقول كان نصراني، واليهود يقولوا كان ايه. إذن أهل الأديان كلها بيتمحك، حتى المشركين بيتمحكوا فيه. فقال لهم نشوف إبراهيم اللي عمالين تتمحكوا فيه دي ايه تحليله ومواصفاته. إن إبراهيم كان أمة. كان أمة إيه يعني أمة؟ يعني قال لك الأمة في معناها العام الجماعة، والجماعة يحدد كميتها سياقها. فيجي يقول لك مثلا أمة الشعراء عملت كذا، يعني الجماعة اللي إيه الشعراء، أمة الرسامين، أمة الفنانين، أمة مثلا الصناعية. يبقى الأمة هي الايه الجماعة اللي السياق يحدد ايه عددها. وقد تكون أمة جماعة قليلة. إن اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقوا. ده شوية رعاة سمهم ايه، بس جميعهم غرض واحد، هم انهم طالعين ايه يسقوا على الأول. ومرة تطلق الأمة على جنس في مكان، زي تقول أمة الفرس أو تقول أمة مين الروم مثلا. وقد تطلق على جماعة تبع نبيا من الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها إيه نذير. يبقى كلمة أمة لها إطلاقات إيه متعددة. حين نتوسع في الأمة بقى نيجي عند سيدنا رسول الله، نجد ان كل رسول كان جاي لأمة. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاي للأمم كلها، للناس كلها. ولذلك تلحظ ان القرآن يقول ايه، وان هذه أمتكم ايه أمة أمتكم أم. كلمة أمة واحدة يعني معناها ايه، ان أمتكم جمع الايه، لأن للناس إيه؟ للناس كافة. طيب إبراهيم كان أمة، ومدام الأمة هي الجماعة ولها إطلاقاتها المتعددة، نقول اشمعنى هو أمة؟ أم قال لك لأن الكمالات المطلقة لله وحده، والكمالات الموهوبة من الله لخلقه في الرسل اسمها كمالات بشرية موهوبة من الله. وبعدين بقية اللي هم دون الرسل الكمالات فيهم متوزعة، ما فيش واحد ياخد كمالات كتير، بل كل واحد ياخد ايه كمال. دي واخد الحلم، وده واخد الشجاعة، وده واخد الكرم، وده واخد العلم، وده واخد الحلم، وده واخد مش عارف ايه. ما فيش واحد من غير الرسول هو اللي يجمع كل الايه. فإذا نظرت إلى إبراهيم وجدت واخد مواهب لا توجد إلا في أمة، مواهب كثيرة قوي ما تتوجدش إلا في إيه، كأن عنده مواهب متعددة ما توجدش إلا في أمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد موقعه من رسالات الله في الأرض يقول الخير فيا، كمال بشري، ربنا مديله الكمال البشري ما حدش كده. وبعدين قال وفي امتي، ما فيش واحد من امتي هياخد الكمال اللي عندي، انما جمالي مبعثر في الامه كلها، ده واخد لحظه من هنا واخد لحظه من هنا. يبقى الخير فيا وفي ايه، وفي امتي. اهو ابراهيم بيقول اهو ابراهيم ده واخد خير في امه كلها، واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي. ولذلك حين تسرد تاريخه في كتاب الله تجد كل موقف من مواقفه يديك خصلة من الخصال. بعض الخصال هنا القصة جاية ذكرها، إن أول ذكرها بالإجمال بأن إن إبراهيم فيه من صفات الكمال ما لا يوجد إلا في أمة، لأن كل أمة كل واحد واخد حتة كمال، فما نجمع الكمالات اللي في الأمة دي تبقى في مين؟ تبقى في إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، أدي الوصف الجامع. اسمع بقى، قانتا لله، قانت يعني خاضع وخاشع.

0: في العبادة.
1: طيب حنيفا، الحنف في الأصل ميل في الرجلين. تقوم تلتفت تلاقي واحد رجليه الساقين من تحت مش عدلين، عاملين كده، يبقى رجليه فيها حنف لما يمشي يبقى. طيب إبراهيم حنيف يعني أعوج، معناها إيه؟ إبراهيم حنيفا يعني أعوج. طب الحنف عوج في رجليه، قال لك لأن إبراهيم جه على اعوجاج في تكوين القيم في الكون، فمال عن الاعوجاج، اللي يميل عن الاعوجاج يبقى ايه؟ يبقى عايز. لان احنا قلنا ان الرسل لا يبعثهم الله الا اذا طم الايه؟ طم الفساد، فهو يبقى مائل عن الفساد، يبقى الفساد هو الاعوج، وبعدين هو مائل عن الايه؟ عن الاعوج، يبقى ايه؟ يبقى معتدل. ادي حنيفا، يبقى الاول ايه؟ امه، وبعدين قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين. الله بقى ايه؟ ابراهيم امه وقانت، يعني خاشع في عبادته لله، وحنيف مائل عن مائل عن المائل، يعني مائل عن الاعوجاج، يبقى عدل. وبعدين بيقول لي وبعد ذلك لم يكن من المشركين، طب ده الوصف ده ثابت له من الاول، ده قانت لله ومش عارف ايه. يبقى العلماء هنا كان يجب انهم يفكروا شويه في ولم يكن من المشركين، في كلمه المشرك يعني ايه؟ المشرك اما ان يكون مشرك في القمه الاولى انه يجيب لله شركاء، واما ان يكون مشركا خفيا بان يجعل للاسباب التي خلقها الله دخل في تكوين الاشياء، اللي بيسموه الشرك الايه؟ الشرك الخفي. يبقى ولم يكن من المشركين الشرك، ان هو بقى لان الاوصاف الاولى تديه ان هو موحد مؤمن وكل حاجه وقانت لله وحنيف، يبقى الشرك الثاني ده من في ايه؟ انه دقيق لا يلتفت حتى للاسباب اللي ربنا خلقها، وواقعه انه لما جاء والقي في النار جبريل قال ولا لا؟ قال له ايه؟ قال له ابيك حاجه؟ قال له اما اليك فلا. طب ده هو اللي بيجيب لك الواحد، يبقى ده بقى مفيش شرك خفي، ولا يبقى الاسباب حتى عنده معدومه ولا لا؟ يبقى يجب ان تفهم ولم يكن من المشركين اي الشرك هو، والا فالوصف انه غير مشرك اي جعل لله شريكا منفي عنه لانه قانت وايه؟ وحنيف. شاكرا لانعمه، يعني يا اهل مكه يا اللي بتدعوا ان كنتوا على مله ابراهيم وانتوا جاحدين بنعمة الله، يا اهل القرية اللي كانت امنة مطمئنة، ده ابراهيم كان ايه؟ شاكرا لانعمه. اجتباه، الاجتباء الاختبار، الاجتباء مرة يكون تفضل ومرة يكون عن اختبار. اجتباء ابراهيم عن اختبار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بتكاليف فأتمهن، يعني أداها إيه؟ قال له أنت اختبرت اختبرتك بكلمات فأتممتها تماما، فأنا جاعلك للناس إماما. يبقى عن إيه؟ فحبه لاتصال الإمام، لأنه يعلم أن كل واحد فانس، قال له برضو اوصل الامامه دي يا رب في ذريتي. قال ومن ذريتي، فعدل الله له وقال لا، ذريتك هيبقى فيها ظالم، لا ينال عهدي الظالمين. ولذلك قلنا ان سيدنا ابراهيم تعلم من هذه، فحينما دعا ان ربنا يجعل هذا البلد امن مطمئن ويرزق اهله من الثمرات، قال ايه؟ من آمن يا رب ارزق اللي آمن، الله عدل له أيضا. قالوا لا، انت دلوقتي خلاص، احنا كنا بنتكلم في إمامة القيم وإمامة الدين، فقلنا لا ينال عهد الظالمين، انما انت بتقول وارزق اهله من الثمرات، دي عطاء ربوبية ياكله، وما دام عطاء ربوبية يبقى حتى الكافر حديله، فعدل. سيدنا ابراهيم من الاولانية قال لا ينال عهد الظالمين، قال له ارزق اهله من الثمرات، قال احتار، قال له يا رب من آمن ابقى ارزقه،

يعني اللي ما امنش انا ماليش دعوه بيه. قال له لا، ده دي رزق، والرزق ده عطاء ربوبيه، ياخد المؤمن والايه والكافر، وياخد الطائع وياخد مين، لان ده عطاء الايه الربوبيه. قال ومن كفر، مش من امن ايه وحرزه ايضا من مين ايه. شوف بقى، شوف الربوبيه اللي بتصنع الانبياء على عينه، كل حاجه دي تترد ودي تتقال ودي تتعمل عشان تطلع ايه ايه الاخير خلاصه الكمال، كمال الايه البشر. ولذلك يدل على دقته في اداء ما طلب منه، ان حينما قال الحق له ان امروا ان يرفع البيت ويطهروا الكعبه، يعني ما السيل كان طمسه، فبوأ له ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع البيت. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض، فقال له ايه اعمل ارتفاع البعد الثالث، يعني اعمل ايه، اذ يرفع ابراهيم الايه القواعد من البيت واسماعيل. كويس كده. طب فين يأمره الله ان يرفع القواعد؟ اما كان يكفيه ان يرفع القواعد من البيت الى نهايه ما تطوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش؟ لكن هو بده ينفذ الامر بايه، بدقه وباحتياط وباتساع. فقال الله طب ما انا اجيب مثلا حاجه عاليه تانيه وقف عليها واعليه شويه. فجاب الحجر اللي هو مقام ابراهيم، جاب الحجر عشان يعلي البيت ايه، وكان من الممكن ان يرفعه على قدر مين، على قدر ما تطول ايده. جاب الحجر وقعده هو وابن الصغير ده، ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. طيب ايضا لما خد امراه هاجر وابنها الرضيع اسماعيل وفي الوادي اللي غير زي ايه، غير زي زرع، طب مين يطير ابنه وامه ويقعدهم في وادي غير ذي زرع ما فيش فيه اسباب الحياه؟ قال لك لا، ما هو اصله هو مش مؤمن بحياه الاسباب دي. ولذلك هاجر فيه متعنده، قالت له تعالى انت رايح فيه، المكان ده انت جايبه من عندك ولا ربنا اللي نزل لك انزل هنا؟ قال لا، ده ربنا اللي نزلني. قال له طب، قالت له مع السلامه، اذا لا يضيعنا. نضح ايمانه على مين؟ هو انزلها في المكان ده وفي نيته انه ما دام رب موجود خلاص، ولا الاسباب ولا فيه لا وادي غير ذي زرع ولا زرع ايه ولا مال، رب الزرع موجود. هي خدت دي منه، قالت له ما دام بامره يبقى مش حي ايه، مش حيضيع. وفعلا ما ضيعهمش ولا لا. شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. ما احنا قلنا والذين اهتدوا ايه، زادهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى الاول امه قانتة حنيفة لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. الله، المؤمن بينتظر اللي فيه، اللي في الآخر يقول لا أصل هو بالغ قوي في طاعتنا برضو نديله إيه في الدنيا حسنة. وهو طلبها إزاي؟ قال إيه، رب هب لي إيه حكما حكمة أضع الأشياء في إيه في مواضعها، وألحقني بالصالحين. مش لأن ربنا قال له إمام ومش إمام وبتاع، قال أنا إمام الصالحين، قال بزيادة على أن أنا إيه، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيه يعني؟ قال يعني لما موت كده الناس يبقوا يذكروني بالإيه، هذا معنى لسان صدق. لسان ادي احنا شوف عمالين احنا بعد كام قرن عمالين ايه نجيب سيرته ونقول عليه امه ومبسوطين قوي من الايه، يبقى ده لسان صدق ولا لا؟ واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. ثم اوحينا اليك، الله، ان اتبع مله ابراهيم. الله، اكن من الحسنات اللي من الحسنات كتيره ايه، امه وقانت وحنين، ما كانش من المشركين، اجتباه ربه جعله لسان صدق في الآخرين. ثم أوحينا، يعني قمة مناقب إبراهيم وحسناته، أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وارضوا وما كان من المشركين. هنا تكلم عن إبراهيم اللي

أبو الأنبياء وتكلم عن بني إسرائيل لما حرم عليهم كذا، جاء هنا في أمر خالف فيه اليهود، وبين الله في مخالفتهم أنهم هم الذين طلبوا، وهم قالوا ده إبراهيم يهودي. طب أدي إبراهيم وأدي صفاته، ونشوف أنتوا بالنسبة لإبراهيم إيه. هات الآية بقى، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت اللي هو اليوم بتاعنا ده اللي احنا إذا النهاردة السبت مثلا، اللي هو بعد الجمعة وقبل الايه الأحد. ومأخوذ من ايه السبت؟ من ثبت، يثبت سبتا يعني سكن واستقر. ومنه وجعلنا نومكم ايه سباتا يعني حديث. طب يسميه سبت يعني هجوع كده ولا ليه؟ قال لأن الله طلب منهم كطلبهم أن يكفوا عن العمل ويفرغوا اليوم ده للعبادة. تفريغه للعبادة، كان موسى قال لهم نفرغ يوم الجمعة للعبادة، اليوم اللي احنا بنقوم يعني تعمل. فقالوا لا احنا هنفرغ، بلاش يوم الجمعة، وما لا عايزين يوم ايه؟ قالوا خليه ثابت. طب ليه؟ قال لك لأنكم تقولتنا إن الله خلق الدنيا في كم يوم؟ 6 أيام. وبدأ المسألة بالإيه؟ بالأحد. يبقوا 6 ينتهوا إيه؟ في الجمعة. يبقى يوم السبت ده كان ما فيش فيه شغل، نبقى إحنا ما فيش فيه شغل برضه. خلاص؟ جم العيسويين قالوا لا ما نمشيش ويا مين؟ ويا اليهود. ولا نمشي ولا ناخدش الجمعة. زي ابراهيم ما كان بيقول ليه؟ أم قال لا انتم مش بتقولوا ربنا خلق الدنيا في 6 أيام؟ قال اه. طيب بداها امتى؟ يوم الحد. احنا ناخد يوم الايه؟ يوم بدء الخلق ناخده هو الايه؟ العباده. امه محمد خدت ايه؟ يوم الانتهاء وتمام نعمه الخلق. كان المفروض ان ده يبقى هو اليوم، يوم تمام الاشياء، اللي هو يوم الايه؟ يوم الجمعه. هم قالوا لا عايزين يوم السبت عشان هو يا سيدي هنوافقكم على يوم السبت. طب ليه يوافقهم على يوم السبت؟ قال لك لانه يريد ان يبين لجاجهم في انهم حتى وان اختاروا بانفسهم الشيء مش هيوافقوا بالشيء. يمكن لو ما هو يختارهم يختار لهم يقولوا أصل اليوم مش على مزاجي. لا يا سيدي هاتوا يوم على مزاجك. ودي ليه؟ لتخدم قضية أخرى، قضية عقدية عامة. هذه القضية العقدية العامة إيه هي؟ أن الله كان يأتي بالآيات المصدقة للرسل في البلاغ عن الله باختيارهم، والمرسل إليهم الرسل كانوا يختاروا هم آيات. فقال انا انتم ان اخترتم ايه انتم اللي تختاروها وبعدين تكذبوه، وانتم لما تختاروا ايه برضو هيحصل ان كنتم تكذبوا بالرسول. ولذلك جاء في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا ان نرسل بالايات اي كما اقترحها القوم الا ان كذب بها الاولون. بقى هم يقترحون ومع ذلك هم ايه يكذبوا. يعني المساله مش على كيفكم، لا انا اجيب على اللي على كيفكم وبرضه تكذبوا. فما دام المساله تكذيب انا ايه اتي بالايه. خلاص فهم لما ما رضوش بيوم الجمعه يبقى يوم متفرغ للعباده خدوا يوم السبت. يبقوا انتوا اللي اخترتم يوم السبت. القصه في السبت دي مذكوره في ايات ايه كثيره. واسالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. حاضرة يعني ايه؟ قريبة. استأتيهم يوم سبتهم ايه؟ شرع. شرع انت لو كنت مثلا مرة تشوف مثلا سرب سمك كده يجي على وش المية ويمشي، يبقى الشوكة بتاعته الفوقانية كده زي شراع الايه؟ زي شراع المركب كده. طب انتوا اقترحتوا من السبت وفرغتوه للعبادة، بتعتدوا في السبت ليه؟ تعتدوا يعني تعملوا ايه؟

بعد ما يكون العبادة تاخدوه لمين؟ للعمل. يقوم ربنا يعمل فيهم ايه؟ يخلي يوم العمل ده اللي هم اقترحوه، يوم العبادة اللي اقترحوه ما يعملوش حاجة، السمك والحيتان تيجي كده تطلع لسانها لهم وتمشي على ظهر المية كده. شو الراعي؟ شو بقى الكلب استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني بتقول انا اهو، يوم هم يشوفوها يتحسروا. لما يشوفوها شو الراعي يتحسروا؟ يقول لك ما يمكن هتيجي بكره، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ساعة ما تسمع كلمة اختلفوا يبقى فيه اللي اختلفوا دول طائفتين. هم اللي هيبقوا اختلفوا ازاي؟ يبقى فيه جماعة وهيختلفوا، جماعة يناخدوا جماعة. هم الجماعة اليهود اختلفوا، يعني بعضهم قال الجمعة وبعضهم قال السبت. ده بيقول انما جعل السبت على الذين اختلفوا، جعل السبت اللي هم اختاروه حجة عليهم. انتم اقترحتم اليوم، وانتم اللي قلتم نبطل يوم السبت، وانتم اللي اعتديتوا في الايه؟ في السبت. انما جعل الايه؟ يبقى اذن الخلاف مش كان بينهم وبين بعض، ده كان بين اليهود جملة وبين النبي. النبي قال لهم الجمعة وهم كلهم ايه؟ فلما اختلفوا اي مع مين؟ مع النبي. جعل الله الخلاف عليهم هم. ليه؟ لانه اثبت عدوانهم على يوم العبادة وعملوه يوم ايه؟ عمل، مع انهم هم الذين اختاروا يوم العبادة. هم وان اقترحوا انما جه حجة عليهم. ليه؟ ساعة ما تسمع كلمة على ديا اعرف ان فيه شيء ادنى وشيء، يبقى الخلاف جه لمصلحتهم ولا ضدهم؟ يبقى ضدهم. هم اختلفوا مع الرسول على ده واختاروا اليوم يبقى جاء واعتدوا فيه، يبقى بقت عليهم المسألة. ولذلك ايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول لك ان ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. قول له هي مع ظلمهم صحيح، انما المعية ما تقتضيش العلو. لان ربك لذو مغفرة للناس فان ظلمهم كان يحتم ان لا ايه؟ ان لا يغفر لهم. خلاص. ولكن مغفرة الله علت على الظلم. مغفرة الله علت ايه؟ هي مع الظلم، ما فيهاش استعلاء، تبقى معية ويا بعض. انما كلمة على تفيد ان مغفرة ربنا علت على الايه؟ فكأن الظلم يتطلب العقاب، ولكن مغفرة الله علت على الايه؟ الظلم. وسبقت رحمة الله غضب الله. ومثلا آية تانية، الحمد لله، سيدنا ابراهيم بقول والحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وهب لي مع الكبر اسماعيل واسحاق. هي برضه مع الكبر، انما لا، ده الكبر كان يقتضي انه ما يخلفش، ولكن هبة الله علت على سنة الله في الكبر. نعم. ادعو بعد ما بين بقى الاحكام ايمانا بالله الواحد الاحد وإيمانا بصدق الرسول، وبين الكفر وبين الشرك وبين اللي خرجوا على، وبين واقع القرية اللي ظلمت وعملت مش عارف كل دي، وبين النموذج الأعلى للإنسان الإيماني في سيدنا إبراهيم، وبين إن من عظمة سيدنا إبراهيم أن الله أمر محمدا أن يتبع إيه؟ دي من عظمة مين؟ يقول محمد أمر رسوله الخاتم أن يتبع ملة مين؟ ملة إبراهيم. بعد ذلك قال ده المنهج بقى. فإذا دعوت إلى الله، كلمة ادعو إلى ربك معناها إن احنا اطمأنينا على إنك هتنفذ. لو مش هتنفذ ما نقولكش ادعي غيرك إلى، يبقى أنت بس كده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في مكانه المناسب. وأنت إذا دعوت إلى سبيل ربك هتدعو اللي مش على السبيل، واللي مش على السبيل ألف المعصية وألف الكفر. فإذا أردت أن تخرجه عما ألف فترفق به، ما تجيبش أسلوب عنيف يبقى شديد عليه، فقد جمعت عليه شدتين، شدة أنك أخرجته مما ألف بما يكره من الأساليب،
تقوم تعمل ايه؟

يبقى عندك ليل، عندك رفق، عندك عرض كويس. فإذا كان كده تقوم تخفف عليه إيه؟ إنه يسيب ما كان عليه من الخلاف للمنهج، للمنهج الإلهي، ويجي وياك. إنما أنت تيجي تروح جايلك بيقول لك ده النصح في ذاته حتى في غير أمور الدين النصح ثقيل، لأن معنى أنك بتنصح واحد يعني معناها إيه؟ أنه على خطأ، أدي أول واحد، وإنك أنت أحسن منه وتعرف الصواب. ما تدلش مني ليه؟ لأن دي تحفظه ولا تخليش يمكن يعمل لي. ويمكن يكابر وإيه؟ ويعاند. فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حكمة وإيه؟ وموعظة حسنة. ولذلك يذكرون لنا بقى قصة سيدنا الحسن والحسين لما كانوا شافوا إنسان بيتوضأ ولا يحسن الإيه؟ الوضوء، فافتعلوا خصومة. قال له انت تقول لي انت بتعرفش تتوضى، ونقول لك ده انت اللي ما بتعرفش تتوضى، نقوم نيجي نحكم الراجل اللي ونقول له تعالى يا عم انا مختلف، بقول له ما بيعرفش يتوضى، وقول له لا انت اللي ما بتعرفش، حال يتوضى احنا الاثنين كل واحد منا يتوضى قدامك وبعدين شوف مين اللي ايه اللي صح. فلما ده توضى وده توضى قال انت الاثنين صح، بتصلي اللي غلط. شوف بقى حكمتي والموعظة الايه. يجي واحد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا قبلت قضايا الإسلام إلا قضية واحدة واقفة عندي. قال له إيه؟ قال له قضية التشرد الجنسي، كل ما أشوف امرأة تبقى حالتي وحشة قوي. فالنبي سر منه لأنه أخلص لطبيبه ما كتمهاش، واللي يقول علته يبقى معناه إنه عايز في طريق الشفاء، انما اللي ينكر علته ويكابر يفضل العله مدفونه عنده وينتهي. الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تلطف معه، ما قالوش يا ابن الايه وانت اللي مش عارف وازاي دلل، قال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ ام الراجل بحلق عينيه ده، اتحب ذلك لامراتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ قال له يعني ما يحبهاش. قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وابنتي فامتنع. شوف إزاي كيف يكون الإيه؟ التلطف في إرسال الحكم الصحيح مع مين؟ مع اللي عنده داء وبيدينا نعالجه. ده الناس حتى الكفرة اللي ما عندهمش لما يجي الدواء مر قوي يوم يعمل ايه؟ يوم قال يغلفه في برشامة من ال، قال علشان ايه؟ تنزلق كده، وعلى ما تنزل في الجوف تقوم بقى البرشامة اللي هي من النشا دي والبتاع تدوب، والدواء يبتدي ايه؟ الدواء لما يذوب مرارته مش هيمر على منطقة الذوق، لانه ما دام مر على منطقه الذوق في اللسان سواء الحلو ولا الايه ولا المر. اذا معنى هذا انك انت تغلف الحكمه. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستمع عن فاشية حدثت في المعسكر الإيماني، يعني اسم ولا ذنب، يخرج يطلع على المبربر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا، ما بال أقوام، ما جابيش حد، يوم اللي على راسه جرح اللي في راسه بطح يحسس ايه من غير ما حد ايه ما حد يقول. كان زمان برضو العقلاء في الريف يجوا ايه يحسنوا استنباط الحقائق من الخائنين، يوم يجي مثلا بيت بيت، كان زمان بيوت عائلات، يبقى البيت الواحد له بوابة واحدة انما في كذا مسكن لكم كتير قوي، وبعدين مثلا تحدث ان في اهل ناس ساكنين في البيت ده ضاع منهم شيء حلية ولا حاجة انسرقت، يعني يوم كانوا يعملوا ايه؟ يسترون على الجاني، ويجي رب البيت ورب الأسرة ورب العائلة دي يقول والله في حاجة ضاعت،

واحنا مش كلكم اخيار ومش عايزين نتهم مين اللي خد ومش مين اللي خد، انما احنا الليالي بالليل بعد القمر ما يغيب هنرمي التراب. نرمي التراب يعني ايه؟ كل واحد يجيب شوية تراب في مقطف او في حاجة كده سرة ويجي يرميهم في وسط الدار ويحط الحاجة اللي انسرقت دي في شوية التراب، ونصبح احنا الصبح ندعبس ندعبس ندعبس لحد ما نلاقي الايه، يبقى وصلنا الى ضالتنا والى حاجتنا ولم نفضح ايه، ولم نفضح احد. يبقى ده ايه؟ لباقة في حسن التأتي للامور بدون إحراج أحد وبدون خجل أحد. لما الرسول يقول ما بال أقوام يفعلون، يبقى كل واحد إيه يعرف نفسه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدل إن كل واحد يبقى قابل الخصم، أنت تقول حجتك وده يقول إيه وده يقول حجته، بالتي هي إيه، لاننا قلنا ما تحفظوش ما تغضبوش لانه يمكن يتلكك على كلمه منك ويقول لك انا مش لاقي ويتنوا ايه، لا خليك حليم ويا عشان ما يفضش الجلسه الا بعد ما تصفى الايه، تصفى المسائل. وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بمن ضل عن سبيله وهو، طب ودي يعني وضعها ايه هنا؟ أم قال لك لأنك قد تصنع الشيء من العظة وفي نفسك استكبار على الموعوظ إنك أنت أحسن منه وتعرف عنه، أنت ساعة ما تعمل كده تبقى فيه نفسك جد. وده بيحصل لكثير من الناس، ما يبقاش له مثلا ذكر في الوجود يقوم يجي يمسك حكاية ويعمل إنه هو إيه أعلم من اللي موجودين. نقوم لربنا عالم، أنت عملت دي ليه؟ إن كنت عاملها للهداية ولا عاملها للإيه؟ للتضليل وللإيه؟ وللضلال. فإياك أن تغش في هذا، ليه؟ غش في شيء بعيد عن هذا يمكن يسمح لك، إنما أن تغش بالله في الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن أنت حظك إيه؟ إن كان حظك أن تتعالى شيء، وإن كان حظك أنك أنت تهديه ده شيء تاني. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تمام تمام، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طب هنمسك الآيتين ونشوف كده، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل، واللي اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل، ومن الذي يستطيع أن يحدد المثلية في العقوبة؟ طب واحد ضربني قلم، هو أنا عارف ضربني بجمع قوته وكان كويس وصحته كويسة ولا كان هفتان، ولا القلم جه زائد شوية ولا أقل شوية؟ طب من انضربته ولا طلعتش مثل ما ضربني يبقى أنا آثم في الزائد. يوم يجي واحد يقول لك الله، وانا ليه هدخل في متاهه؟ ما نعفو ونصلح ونخلص. نعم، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين بقى علشان المثليه ما نقدرش نحققها قال ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى اذا خرجني من الايه، وتعالى بقى كده ادفع بالتي هي ايه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيه؟ كأنه إيه؟ ولي حميم. ولذلك حتى يجيبوا لنا قصص من الغرب، الرجل المرابي اللي راح واحد اختلط منه فلوس قال له إذا جبتها في المعاد يبقى انتهينا، ما جبتهاش في المعاد أخذ منك رطلا من لحمك. فما جاش في المعاد، فراح رفع عليه قضية عند القاضي، وعندهم الاتفاق قانون المتعاقدين. فلما جم للقاضي القاضي لبق قال له ما فيش مانع هاتوا سكين. قال له مش انت قلت تاخد رطل لحم من جسمه؟

الوان وهو يهودي بقى، هو بيشنع المسألة علشان يجيب له الفلوس، إنما هو ما جابش. فالقاضي زكي قال له طيب ادي السكينة وتعالى يا راجل وقفه، قال له اضرب السكينة وخد منه راتب، إن زاد درهم هناخده من لحمك، والنقص درهم هنكمله بلحمك، هي مرة واحدة، مش أنت قلت هتاخد إيه؟ راتب.

0: محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله، ومن الله وإلى الله، وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي

بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم،
ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا

0: حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجل

الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.